Ragazzi, un inimico del numero 1.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

حديثنا سبورت مع حمزة الطياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه فردة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Otangu, dis-moi, man.
2: Otangu, dis-moi, man.
0: Radio Oxygène FM.
2: Soudak, soudali.
3: Tarf, il y a je m'y fais, et nous qui n'habbe nous c'est le soudi, nous c'est le qui m'en habbe en. Ou met akda, soudi bichous, mazmouni l'oussou. T'habbe. Oxygène FM, le soudi l'ali. حبك
4: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
5: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين صعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
4: أمين يا رب العالمين
6: دعوة حلوة فتحة سكة
4: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فم القلب لحنين هذه كلمتي للميمة الميمة لحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

وما دمت

يا جليس الذاكرين يا أنيس العابدين.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك.
1: Il est où le bonheur? Il est où? Il est où?

0: Car il est là, il est là.
1: مش اكسجين، جيبوا لي كأن اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني. جيبوا لي أنا اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان. ريح ريح. ايش بدي انفس؟ اكسجين ونرجع. ريح ريح. ايش بدي انفس؟ اكسجين ونرجع. ونرجع. ونرجع.
2: محليه السباح. إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90 والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: العالي.
1: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة. محليك وحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
2: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين صعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
1: أمين يا رب العالمين.
3: دعوة حلوة فتحة سكة.
1: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فم القلب الحنين، هذه كلمتي للميمة، للميمة الحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: الزمن الجميل،
1: الزمن الجميل،
0: أحلى الأغاني في الزمن الجميل. اليوم
2: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
3: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام، بالصوت العالي.

أحلاه الصباح، صباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أين هي؟ أين نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: قبس من الإيمان
4: قبس من الإيمان
5: أوفي أكسجين فم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم فل وياسمين، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. ألف تحية كل مستمعينا الطيبين أوفياء أكسجين أفام الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. حيو كل متابعي إذاعتنا الغالية بطبيعة الحال كل شوق وبكل احترام وتقدير. الإذاعة بطبيعة الحال هي تحت طلبكم وتلبي كل رغبات أوفياء أكسجين أفام. نصبح نحيو على زملائنا الكرام، زميلنا عزيز نادية شعامبي، صديقنا سي هشام جميلي ألفة جندوبي، أكوا كل طاقم مؤسسة أكسجين أفام. قل لكم إن شاء الله الجمعة مباركة. اليوم الجمعة 26 جوان 2026، 11 محرم 1448، التوقيت 6:42. عيون تحلم وقلوب تتمنى ورب كريم يستجيب. اللهم أكرم أحبتنا ومستمعينا الأوفياء بالأخبار السارة والأعمال الصالحة وأرزاق دائمة وسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا رفقاء في الجنة، تبتم وطاب يومكم. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا عظيم، نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. آمين يا رب العالمين. ساعات نشوف موتورات كبار، حس كبير، فوضى يعمل فيها في البلاد، ويعني سرعة كبيرة. ولهذا نبهوا ونحتاطوا ونوصي أولادنا وزوجاتنا وصغارنا يخرجوا ساعات في الليل يعملوا دورة في الحدائق وفي البوتيك وغيرها، يردوا بالهم كيف بيبقوا قاطعين الطريق. ننتبهوا ورب إن شاء الله يهدي شبابنا اللي قاعدين يقلقوا برسة برسة ويزعجوا في العباد. ديما نطلبوا لهم الهداية من الرحمن، واحنا نسوقوا في كراهبنا ما نزربوش. احترام قوانين المرور وإشارات المرور ويجب موش مزية دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. احنا في عطلة اكيد، ولادنا لو مسؤولية كبيرة برشا، انتي تخدم، الزوجة تخدم، ولا ساعات زوجة في الدار، الوليد ولا البنية من يخرجوا الصباح نسروا عليهم وين مشاهوا وين مشاهوا مع شكون مشاهوا وش قاعدين يعملوا. فما الشباب تقوا عمره 10 و9 و8 سنين و12 وانتي ماشي تقوا في البحر وحدهم، وين البو وين الام. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا كلكم راعا، يعني كل واحد في مجتمعنا عنده مسؤوليته. انت تخلي في التلامذة في اثناء العام الدراسي مسؤول على التلامذة هذوكم، لاخر حارس لاخر في المدرسة ولا في المعهد ولا في مؤسسة ولا غيرها مسؤول ايضا. انت تخدم في مؤسسة عندك معدات وعندك الماتيريال بتاعك، المؤسسة ذيك نحافظ عليه ما نفسدوش ما نكسروش ونخليه المكان اللي نخدم فيه احنا نظاف. انت تسوق في تاكسي ايضا عند انسان تخدم معاه تاكسيس، حافظ له على التاكسي هذيك امانه. هذاكش معناها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربي حاسبنا يوم القيامه علاش كل ولد عمل حاجه خايبه، وين ابوه وين امه. ماذا بينا راي اوقات الفراغ كي تكثر. تصور انت ولادنا في الاعدادي مصلحين من 23 ماي حتى ل 14 سبتمبر، فتره طويله برشا. على الاقل فرهد ولادك شوية قدر على حسب إمكانياتك، كون معاهم. ساعات عملوا مشي الحديقة مع الزوجة والصغيرات يبدأوا قدامك، حتى كي وين يمشيوا لأي بقعة حاول تتابع بشوية بشوية بالكلمة الحلوة وبالنصح والإرشاد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا الدين النصيحة. إن شاء الله نعرفوا كيفاش نتصرفوا مع صغارنا، على خاطر الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. إذا كان ما علمش أنا ولدي ولا بنتي يعمل حاجة بي في أوقات فراغه، نعلمهم أيضا وقت القيلولة. سيدنا عليه السلام قال لنا قيلوا، يعني قيلوا، فإن الشياطين لا تقيل. ساعات تلقى صغار في الشارع من الماضي ساعة حتى الأربع الخمسة شهيري لبرا بالشارع وهو قاعد غاديك، وين البو وين الأم؟ ربي يهدينا جميعا، ورب يقبل صلواتنا ويقبل صدقاتنا، ونقول اللهم اجعلنا ممن أصلحت قلوبهم وألهمتهم رشدهم وأنرت طريقنا يا رب العالمين، وسترت عيوبهم وغفرت ذنوبهم وفرجت همومهم وشافيتهم وعافيتهم. أمين يا رب العالمين. ربي يحفظ بلادنا الغالية من قلوب الحاقدين والحاسدين. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسي جنة.
3: قبس من الإيمان.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي هاي هاي ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع.

0: لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل، للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: تبعني للدنيا زينة، الدنيا زينة، تبعني للدنيا زينة.
2: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي دور تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
3: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
2: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
3: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
2: نحبها غالية في عينيك وخفيف على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
3: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني، تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي نجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك، وفر طاقتك.
7: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي، نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهر جويليا وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطر. وما تنسوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
8: تعرف يا عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهارك أسعد الأيام. أنت اللي قاعد تسمع فيها ومعدل الموجة على موجتنا على 90.5 تحية كبيرة لكم الناس الكل. دقيقة بعد السبعة أكيد معكم في نهارك زين حتى للحداش. إن شاء الله نهاركم دقلة وحليب. صباحكم أسعد الصباحات الناس الكل. أكيد برشا في الاستماع تسمعونا آخر المستجدات الجهوية الوطنية والعالمية. الموزيكا لبنانية ونسوكم تيلة الصبحية. دونك باش تتفاعلوا معنا نجموا تكلمونا على 31 10 80 90 وإلا 53 55 51 53. زينو خليو كومنتار على الباج فيسبوك أوكسيجين تونيزي وإلا أوكسيجين أفام لي دو باج فيسبوك. مرحبا بالجميع. جمعة مباركة. الجمعة 26 جوان 2026 بدينا نقربوا لنهاية الأسبوع اللي نتمنى أنها تكون مريحة للجميع وتسمعوا فيها الأخبار السارة وأكيد تكون موافقة لتلاميذة البكالوريا دورة المراقبة بنفس جديد يعاودوا يحضروا في الويكاند وإن شاء الله ربي معهم وربي ينجحهم ونسمعوا نسبة نجاح تكون عالية برشا. المهم ما تفقدوش الأمل. هذه راهي دورة الأبطال. دقيقتين بعد السبعة خليكم مع قهوة جي. نرجع لكم بعد شوية بأحوال الطقس بالنسبة لليوم. قهوة جيدو قهوة جيدو علي أهلا وسهلا مرحبا. أحلى قهوة جي فيك يا منزل بورقيبة. مرسي بوكو على الخدمات الممتازة علي وإن شاء الله نهارك زين وربي متعك بصحة وربي يعينك. راجعين استنونا طريق السليمة.

0: نهارك زين.
1: نهارك زين.
0: نهاركم مجددا اسعد الايام، نهاركم زين الناس الكل، صباح الخير، مرحبا بكم. شكون فيكم قاعد يشرب في قهيوه بنينه سخونه حليوه عامل 66 كيف معانا؟ يتفضل يشاركنا على 31 10 80 90 53 53 51 53، والا يخلي كومنتير على الباج فيسبوك اوكسجين تونيزي. ومرحبا بالجميع، ان شاء الله جمعه مباركه لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. طريق سلامه لكل مستعملي الطريق، تاكسيات، لواجات، نقل الريفي اللي تسوقوا في كيران، في كرهبكم اللي قاصدين ربي، شادين الثنية إن شاء الله ربي يقضي الحوايج. المهم وقيت الميتيو.
2: ميتيو
3: ميتيو
2: ميتيو.
0: بالنسبة لأحوال الطقس لليوم، تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم الجمعة 26 جوان 2026 بين 31 و35 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 36 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. السحب تكون قليلة بأغلب الجهات، تتكاثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، وتكون الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تقوى نسبيا بعد الظهر بالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة، والبحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا متموجا آخر النهار بخليج الحمامات. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. تابعونا، خليكم في الاستماع. أكيد بعد شوية نرجع لكم بأبرز العناوين اللي جات فيها لون جريدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية.
2: نهارك زين.

0: réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français, en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع التحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غرياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفو لاين 57 039 00 00
4: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet sopa Distrigo. Sayartek fi Eyedi Emina. Majmo Awes au Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet sopa Distrigo et Rafko. Ou ben si halkar habteki weddouk. Ou ma'ahom, tensa chka weta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623
5: مزرعتنا اتحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتلت بولي وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني سكالوب دو بولي ماغيني تشيكن وينجز ماغيني بروشي دو بولي ماغيني وزادة تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
6: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس مع الفاسات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه

خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.ti على www.radiooxygen.ti.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي تحتضن منطقة راسنجلة أقصى نقطة في شمال إفريقيا اليوم وغدوة ملتقى راسنجلة للابتكار، وذلك لأهمية الابتكار في دفع التنمية. موضوع آخر، قرر الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للسلامة المرورية الملتئمة البارح العشية في مقر ولاية بنزرت تنظيم سلسلة من الحملات الجهوية والمحلية المشتركة والمشددة تخص الفحص الفني لعرض العربات، وكذلك حول تسجيل الدراجات النارية بداية من شهر جويليا المقبل وحتى نهاية عام 2026. على الصعيد الوطني، شددت المندوبة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو على أهمية تعزيز دور المنظمة في تحديث السياسة التعليمية والاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار مشاركتها في أعمال فريق العمل مفتوح العضوية المكلفة بمناقشة خريطة الطريق اليونسكو 80 المنعقدة في باريس من 19 جوان إلى غاية 3 جويليا المقبل. في موضوع آخر، أكد وزير التربية السيد نور الدين النوري البارح ضرورة الالتزام الصارم بالأجل المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفر بالمكتبات بداية من نهار 15 أوت 2026 تيسيرا على التلميذ وعلى وليه. انطلق اليوم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في تنفيذ سلسلة من التظاهرات التوعوية والتثقيفية، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها الموافقة ل 26 جوان من كل عام. وتتواصل الحملات التوعوية لغاية 6 جويليا المقبل، وتستهدف بالأساس المراهقين والشباب إلى جانب توعية الأولياء بأهمية الحوار داخل الأسرة، وهي تتماشى مع رسالة الديوان الرئيسية نعم للحياة لا للإدمان. وفي موضوع آخر، استمعت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عقدتها البارح إلى الإطارات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها، وين تم تقديم عرض شامل حول واقع قطاع المحروقات في تونس والتحديات اللي واجهها وآفاق إصلاحها. على الصعيد الدولي، أكد مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الجمعة وجود اتفاق ينص على أهلية التفتيش على المنشآت النووية في إيران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة باش تستخدم قريبا أصول إيرانية لم تعد خاضعة للتجميد بموجب العقوبات الأمريكية لشراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين حسب رويترز. وارتفعت شحنة النفط الخام المرة عبر مضيق هرمز إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، مستفيدة من اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، غير أن هجوما على سفينة في خليج عمان أعاد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. إن هذا المواد الإخباري لأكسجين اف ام. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يذكر فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة المستمعين من مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر عند شق الطريق. بسلامة وفي الأمان.
5: أكسجين اف ام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين اف ام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين اف ام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
6: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين اف ام تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى. بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: في السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغة تيتي. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: يخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومة بلونجون، قهوة على صوت المور، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: نهارك زين. نهارك زين.
1: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل. إن شاء الله نهاركم زين. 8:06 أكيد باش تسمعونا في الكود كور. دايور كل نهار جمعة في الكود كور تبدأوا تسنوا في سيد هشام جميلي. أهلا وسهلا مرحبا.
2: صباح النور، صباح الخير، صباح النجاح والتألق.
1: إيه نعم،
2: صباح التبريك لكل عائلة سمعنا منها وسمعنا فيها زغاريت الفرح بنجاح أبنائهم. ألف مبروك لكل أبنائنا، ألف مبروك لصديقتنا اللي هنيت المرة اللي خدت صديقتك. ويام
1: ويام تريفي. نعم، أي بنتها نجحت زيدة.
2: والله أي بقات في بيتي بشوفها. ألف مبروك والله من غير ما نعرف، لكن حسيت إنه ثم نجاحها. هذا كل إنسان يخدم على روحه في النهاية ربي نجحه. نقول اللي بشي عاودوا ميسيرش نعتبروها فرح مؤجل، ما ثم حتى إشكال. نعاودوا واللي ما كتبش سنة ربما يكتب عام الجاي. الدنيا ما توفيش إن شاء الله بأي ما نعتبروهش فشل بقدر ما نعتبروه إنه الأمر فرحة مؤجلة، سواء اللي بشي عاودوا ولا اللي بشي عاودوا سنة ككل. نعاود نأكد مرة أخرى مبروك للنجح الكل.
1: ألف ألف مبروك. أي زيد علينا عزيز. أي
3: شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك.
1: ألف ألف مبروك للبوغوز كما تقول عليه أمه. أيه. سيدة هدى البكوري اللي نوجه لها تحية كبيرة. دونك نقولها شكرا على قلبك الكبير. دايوغ جيت بحذينا السباح وجابت لنا معنيتها لحلو بمناسبة نجاح محمد. مدام هدى اللي تستحق كل خير. أنا اللي لاحظته سي هشام أنه محبة الناس ليكم كبيرة.
2: الحمد لله
1: الناس فرحت لكم، الفرحة محمد وفرحتكم محمد. وهذا يا رو ما يتشريش بالفلوس. دونك احنا
2: أنا قلت
1: كلنا كنا مجندين نستنيو في الريزولتا الحقيقة معاكم.
2: الحمد لله يا ربي. الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: في بعض الأحيان نقول عمرها ما كانت الإمكانية المادية اللي تصنع محبتك عند الناس. محبة من عند ربي سبحانه. كي تشوفك المحبة وتشوف الناس كل تسأل سواء والله العظيم يا نادية ونأكد لك على هذية، ثم ناس ما نعرف هيش هزت التليفون وهنيتني. ثم ناس يعرفوا برواحهم يقولوا راني فلان الفوليني وعلى فكرة بعيد على إطار مهنتي ربما غادي ولد ولا غيره. لا لا لا لا بعيد وهزت التليفون. ثم ناس سنوات ما سمعتهاش وكذا وهنيت. محبة الناس ما تشتريش بالفلوس. الحمد لله يا ربي. مرة أخرى نحب نقول ألف ألف مليون مليار مبروك لولدي محمد. اللي أسعدني وفرحني. وكيف ما يقول هو ملي كان صغير كل ما يأكل كرني متاعه با هزيت لك راسك ولا
1: منسيون تري بيان. قولوا له ألف ألف مبروك. بيان سور ما ينجم يكون كي نرفع لكم روسكم الفوق إن شاء الله تراه في أعلى المراتب. وراه وين قلتها النجاح هو ثمرة مجهود وتعب كبير. يعني منسيون تري بيان. ربي يوفقه ما شاء الله عليه تبارك الله عليه.
2: مش ما يتغشش خوه الاخر زاد. البارح الريزلت نتاعو زاد هو
1: تبارك
2: الله وتعدى الى سنه ثانيه بمعدل محترم
1: ما شاء الله.
2: هيصر جميل زاد. كيف كيف نقول له الف مبروك ولدي اللي شرفتني كيف كيف وفرحتني. ان شاء الله أولادي وولاد الناس الكل وولادي اللي نحبهم واللي ما نعرفهم وش واللي نعرفهم الكل في النهاية وليداتنا هذلكم إن شاء الله ديما فرحانين. إن شاء الله كل عائلة فرحانة. إن شاء الله زغاريد الفرح في كل بلاصة. من أيسوش للي تأجلوا أو للي مكتب لهمش سناء. الحياة هكا طبيعي. مرة تعطي مرة ما تعطي.

0: يعطيكم ألف صحة. معناتها سيدة هدي زادة كيف كيف البكوري نوجه لها تحية كبيرة. راو مش بالسهل علاش راو المربي وال مش بالسهل عنده أمانة قدام ولاد الناس وولاده.
1: أكيد
0: يعني المسؤولية تحسها وشارج أكثر ودوبل يعني.
1: لكن أخذري بالنسبة لي أنا رأى أنه صحيح المسؤولية دوبل، لكن أنا نعتبر أنه المسؤولية المهنية على الأقل أعطتني أكل الراحة، نعتبرها نعتبر أعطتني كراحة نفسية ودافع، لأنه في بعض الأحيان اللي تعملوا في ولاد الناس تلقاها في ولادك. أنا هذه ديما نمن بها، لذلك تلقاها العطاء متاعنا لولاد الناس كبير برشا، في حدود ما عندوش حدود. ديما نقول أنا باللي نقدر، لأنه إذا عملت الباهي مع ولاد الناس باش نلقى الباهي، إذا عملت الخايب يعني أكيد
0: من إطار تربوي إلى الإطار التربوي اللي أشرف على تدريس محمد السني. شنو تقول رسالة من مربي المربي؟
1: يعطيكم الصحة نسكن بالحق. بالمناسبة عدد كبير من أساتذة تكلموا وحسيت بالفخر يعني أنه الأساتذة كلموا لي ولدي ويباركولو يعطيهم الصحة نسكن. نسكن خدمة نسكن اجتهدت، مانيش باش نقول هذا خدم وهذا ما خدمش، بالعكس الناس الكل خدمت. فشكرا لكم أساتذة محمد وكل الأساتذة اللي خدموا واجتهدوا واعطوا من جهدهم باش في الاخر احنا كعائلة نفرحوا بنجاح اولادنا.
0: نعم، ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله تراهم في اعلى المراتب، والف الف مبروك مجددا للناجحين والعقبه اللي مازالوا في دوره الابطال. راهو مش من فراغ سميوها دوره الابطال، دوره المراقبه. برشا اراده، برشا عزيمه، برشا اجتهاد، راهو تنجم تخلط وتنجح وتتفوق، وبرشا ثقه في النفس.
1: جوست لانك اذا باش تمشي للدوره هذه وانت تعتقد انه ربما الفشل اقرب ليك من النجاح،
0: اقعد
1: في الدار خير. هي سميت دورة الأبطال لأنها تتطلب كما نقولوا نحن بين الظفرين إرجال بالمعنى الفكري للكلمة، مش بمعنى الذكوري والأنثى وغيره. لا، إذا عنا ثقة في النفس وعنا إرادة نمشي لها المناظرة هذه، وإن شاء الله النجاح يكون حليفنا. على هذا كنعود مرة أخرى، سميت بدورة الأبطال لأنها تتطلب ثقة.
0: نعم، ربي نجحهم. أمين. جميعا. دونك احنا أكيد مواصلين في نهارك زين وقايت الكود كور. كود كور الكود كور اليوم جبتها معك كالعادة أحمد عدوية.
1: أحمد عدوية، حابين نرجع شوية بين انفيدو نوستالجي كما نقولوا. أحمد عدوية رائد، مش رائد لكن من أحد رواد الفن الشعبي في مصر، من مواليد 26 يونيو جوان 1946. من أكبر وأهم المغنين الشعبيين في فترة السبعينيات من القرن العشرين، أثر تأثير كبير في الأغنية العربية، أثر بنوعية جديدة في الأداء وفي الألحان، ونجم أنه يصنع لنفسه اسم في تلك الفترة، لأنه مش بالسهل باش تلقى روحك كفنان شعبي.
0: قال لي أحمد عدوية، نقول لك يعطيك الصحة عزيز فهد دندينة يا بنت السلطانة 1977. التوى ما زالت حية في قلوب الفان بعدوية في العالم الكل. راوة اي عزيز
2: يا بنت السلطان، حني على الغلبان، المية في ديك وعدوية
0: وعدوية عطشان. يعطيك صحة عزيز. دونك احنا اليوم مانيش نسمعوا بنت السلطان،
1: مش نسمعوا سلامتها أم حسن.
0: سلامتها أم حسن، العديد من النجاحات بيان سور للفنان القدير أحمد عدوية، وإحنا حبينا نرجع للقديم ومن أجمل أغانيه تقعد القديمة أحمد عدوية. دونك نسمعوا مع بعضنا سلامتها أم حسن، راجعين ومواصلين بعد شوية ببوان أكتو ونسمعوا هش سر.

0: كلنا على فرد موجة.
1: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كيخ

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: تحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي تحبك نهارك زين
1: نهاركم أسعد الأيام 38 دقيقة تسمعونا في هشسار لكن قبل نرحبوا بألفة أهلا وسهلا مرحبا
2: أهلا وسهلا نادية تحية كبيرة ليك بون ناجح وجادة بفرحة نجاح ومحليها تقعد رهي على الهناء على سناء هكا ولا لا وفي انتظار السنة المقبلة نهنيوك بنجاح متاع سنة أولى جامعة
3: إن شاء الله
2: إن شاء الله ربي يفرح الناس الكل
1: في انتظار أنه نهنيوك بسلموشة العزيزة الغالية قلبي وقلب اللي يعرفها الكل بسيسان إن شاء الله يا رب
2: إن شاء الله
1: من قلبي
3: إن شاء الله نهنيوها هي وإن شاء الله نهنيك زادة أولياء تلامذتي اللي عدوا سيزيام ونقولهم إن شاء الله ربي نجحكم وإن شاء الله نفرح بكم لأني في نهاية أنا نعتبر نفسي ولي ثالث لهم هما وإن شاء الله نسمع عليهم كل الأخبار الطيبة يا رب
2: إحنا عنا في أكسجين ثلاثة سيزيام إن شاء الله ربي نجحها
1: عنا سلمة عنا مريومة الغالية
2: عنا ألمة
1: عنا ألمة زيدا كيف كيف
2: ألمة ربينا ومريم البجاوي مريم القبطني سامحني فيصل مريم القبطني
1: مريومة الغالية وألموشة المزيانة زيدا الغالية على قلوب
3: ان شاء الله
1: ربي نجحهم وبالتوفيق ان شاء الله ليهم
3: اروا فرحه النجاح بالنسبه للولي مهما كان الامتحان
2: وكان المستوى نتاع
3: ليش حتى سنه اولى ولا مازال في الروضه ولا بالنسبه للولي فرحه ما ما ما ما ما تصورهاش يعني كيفاش
1: يشعر
3: يعطيك الصحه الكل
1: ما حسيت روحي امراه بأتم معنى كلمة كان كبنيتي كاملو وسمعت المعادلات رجعت نتنفس رجعت نحس في روحي
2: انسينا ترى الفرحة متاع الأمهات والأولياء اللي وليداتهم يدخلوا سنة أولى روضة ولا دخلوا ما عندهم الحفلة متاع نهاية العام متاع الروضة الفرحة متاعهم عبارة حفلة التخرج اليوم راه إن شاء الله ربي يفرحهم بصغيراتهم ربي يحفظهم وراهي أمانة حافظوا على صغاركم من كل شيء من اللمجة اللي تختارها تعطيها له من اللبسة اللي تلبسها له من الصباط والمكبوس من الكلاسة اللي تبدأ مكبوس عليه هو صغرون ما يفيقش بها من درجة الحرارة المرتفعة حتى شلين يكبر صغير وتمشي معاه اليوم نادية 26 جوان هو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات إن شاء الله ربي يحفظ كل أبناء تونس كيف كيف يحفظ صغيراتنا ونداء لكل الأولياء باش يحميوا صغيراتهم السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من بينها المخدرات واستعمال المخدرات اللي هذية آفة ولات بالحق منتشرة في صفوف مختلف الأعمار والأجناس معناتها أنثى وإلا ذكر في مختلف البلايس وهذية ديوان الوطني الأسرة والعمر البشري اليوم بدأ في الحملة التوعوية يتواصل حتى شنار 3 جويلية وما نحبوش الحملات التوعوية تقعد مناسبتية بمناسبة اليوم العالمي تقعد ديم على طول العام وراهو كل الوزارات راهي معنية وكل مواطن معني بهذية ويزم تكون العين الرقيب ويزم تتبع شنو فما ترى حاجة اختلاف معناتها ولا مختلف في تصرفاته في نومه في وقتش يفيق قديش يرقد شنو ياكل
3: احنا علاش نوصلوا لهذا
2: يلزم
3: نرجع الدور العائلة احنا العائلة التونسية ولهنا بنحكيه بصفة عامة فيها نوع من الاستقالة في تربية أولادهم وفي علاقتهم بأولادهم لأنه الحرص على الوليد ما هوش في حدوث المصيبة لا قدر الله لا وقتها سيء ما عاش فيها لكن انت يزمك تكون حريص على ولدك على وقت ولدك على تصرفاته على علاقاته وين يمشي وين يجي يزمك تكون محيط بهم إضافة وأهم شيء آخر سمحني نادية هو انك تسعى بكل طرق انك تملى وقت ولدك أوقات الفراغ علاش الإشكالية انه الأمور هذية وتبني هالسلوكيات هذية يتم خاصة في العطل لأنه أغلبية شبابنا ما عنده ما يعملوا سيصل عمل قراية وفي كل شيء لا يزمك تملى وقت فراغ ولدك أو بنتك ما تخليهش ما عنده وقت فراغ لأنه بسهولة يتم استقطابه أو حتى بنفسه هو يحاول يتعلم ويشوف ويكتشف الأشياء هي.
2: بيخليش الأرضية خاصة
1: وين نسمع فيك الأرضية اللي باش نتحدث عليها عند ولي نوعا ما ينجم يقبل كي تحكي معاه ويفهم وهو بيدو واعي بخطورة الموضوع أما الولي اللي هو بيدو يلزم يكون هو نقص وعي هو يستهلك هيك لو موجود منهم برشا سي هشام في المجتمع التونسي بتاعنا. يبدا الولي غير واعي تماما ومش مش موجود. وانا حبيت نضيف كلمه على اللي قلتوه خاطر تبارك الله عليكم قلتوا اللي يلزم يتقال انه راو كي علاش ديما احنا ناكدوا على جانب التوعوي والنفسي، خاطر اذا كانت موجود جانب التوعوي فما ولي والا مجتمع ولي واعي باش ما نرتوهش بولي والا اثنين، راه تلقى الوطن امن راه في مختلف المواضيع الكل. الوعي في مختلف بخطورة المواضيع، انت قلت المحفوفة بالمخاطر،
2: سلوكيات محفوفة بالمخاطر،
1: قديش من سلوك محفوف بالمخاطر؟ برشا سلوكي،
2: والسلوك يؤدي الى كل حاجة تؤدي الى حاجة خطيرة، وهذاك يلزم مختلف الوزارات بعد اذنك لو كنت تحثوا على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ونتحثوا على مكافحة استعمال المخدرات.
1: راهي الدولة مش مقصرة معناتها.
2: اي نعم، مش كان عند وزارة الصحة، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة شؤون المرأة، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الاستثمار، ومختلف الوزارات، دولة الكل بمختلف وزاراتها، كيف كيف المجتمع المدني الفاعل لازم يكون بالحق فاعل. الإدارة العامة
1: للمرور زايدة يعطيهم
2: مصلحة المرور،
1: مصلحة المرور قديش من منتها
2: حملات اللي قاعدين يعملوا فيها باش
3: تتقص. أنا حبيت نرجع للموضوع اللي طرحته نادية، بالحق هام وهام جدا
2: الوعي،
3: الوعي عند الأولياء كما قالت، لأنه تلقى بعض الأولياء أو جزء من مكونات المجتمع عندها نوع من الوعي، تفهمك وتسمعك وتتماشى، لأنه في النهاية هي مصلحة ولادها وبناتها، لكن ثم فئة لا وعي، لا قابلية للوعي، لا حد شيء كما قال،
2: وزيد هي تدز صغيرها للتهلكة،
3: وتزيد تدزه للتهلكة، ما يكفي شيء يطاح في مجال الاستهلاك تدزه ربما باش يمشي لمجال التجارة. لهنا نوعية الناس هذوما يلزمنا نلقاو لهم حل، لأنهم يعني موجودين وقاعدين نشوفوا فيهم وراو فيهم يتعايشوا معنا في نفس المجتمع. الحل نتاعهم شنو هو؟ إلى حد الآن موجود كان الحل الردعي القانوني هذاك بطبيعة الحال،
2: مقاربة الأمنية،
3: لكن يلزم مقاربة أخرى، يلزم حل آخر مع الناس هذوما، لأنه بالحق ثم فئة الناس هي سبب في دمار أولادهم بسلوكياتهم مش بسلبيتهم، ربما السلبية في متابعة الصغار نلقاولها مسببات ونلقاولها علاش، لكن انه تكون انت الدافع انك تبعث ولدك باش يكون مستهلك في مرحلة اولى ثم مرحلة ثانية تاجر وتعلم بذلك، هذه نوعية الناس هذه لازم نشوفوا لها حل بالحق.
2: قلت حاجة سي هشام بعد إذنك نادية، قلت نملاو أوقات صغارنا راهو قيد تويكا بالحق باش دور الثقافة ودور الشباب تتحرك، تفكروا دور الشباب المتنقلة ودور الثقافة المتنقلة، امشي انت الى حين تصبح دور الثقافة ودور الشباب بالحق دور جاذبة للشباب وللأطفال في أول اليافعين في عمر معين اللي تلقاه بالحق مذبذب مش عارف وين يمشي. فما زاد نوادي الخاصة اللي قاعدة زاد تنشط، المجموعات متاع الصغار اللي قاعدين ينشطوا على صفحات التواصل الاجتماعي، بربي الأولياء راقبوا أولادكم شنو شادين القنبلة الموقوتة اللي في ديهم، رام يدخلوا البلايس ما تعرفش وين يمشي، وبعدك تقول والله ولدي ولا بنتي قاعد في البيت ما يخرج، ما عنده ما يعمل، ما يخرج توا بإرادته بعد بش يخرج دون إرادة بش يمشي البلايس ما همش بيه.
1: حبيت سترت شوية تحت النوادي الخاصة خاطر انت تعرف ما عنيش الاختيار، دونك حتى على مواقع التواصل الاجتماعي تلقى أم ولية وإلى ولي يهبط ستاتيو في باش من الباش يقول بربي أنصحوني عن كل شي فكرة شو ما هما النوادي وترى في ولي كومونتير ويبداو يتبادلوا في الاراء. لهنا النوادي الخاصه هذوما لي كوتش اللي تجيبوا فيهم زاده اسكو هما مراقبين مختصين، شكونهم لي كوتش اللي موجودين عندكم؟ زاده لازم تكون
2: فما رقابه، وحتى الولي مش يهز ولده ويقول انا ارتحت منه حطيته اربع سوايع، لازمك تمشي تراقب وتتفقد وتعيش مع صغيرك. شكرا لك.
1: ختام الى بتبيعة الديوان الوطني للاسره
2: والعمران
1: البشري، فما انشطه قاعدين يقوموا بها بيان سور في الفتره هذه من 26 حتى 6 جويي كما تعرف انت، الف شعار سنة نعم للحياه
2: ولا للادمان،
1: للادمان راهو شعار مش يقعد مجرد شعار، لازمنا نسعى ونسعى بكل جهد باش نطبقوا، خاطر انت تتعاطى في المخدرات راك موت بطيء، موت بطيء معناتها
3: لا ليش، لانه زاد في غياب التوعيه الثقافيه، لانه اغلبيه الصغيرات والشباب راهم ما يعرفش مدى خطورة هذه المخدرات هذه وكل ما يتبعها.
1: كيفاش تحبوا يعرفوا تتسوق له الشيخة؟
3: يعطيك الصحة. لهنا الدور الأولياء، دور الثقافة، دور وسائل الإعلام، دور ما نعرفش حتى المدارس وبالبرامج المدرسية يجب يدخل فيها الشيء هذي، أن نقوموا بتوعية صغارنا وشبابنا، لأنه اقتصار معرفتهم كما قلت هي بفكرة الشيخة. بصراحة باش ندخلوا في في في تفسير وفي حديث ربما باش يطول في حاجة واحدة. الأولياء في غياب ربما وعي ثقافي عند ولادنا، يلزمنا احنا نملوه الدور هذايا ونفيقوا به ونحكيوا مع صغارنا، ماهوش تابور او الموضوع هذايا، يجي نحكي ولدي راهو هكا راهو هكا راهو هكا.
2: وفما يختلف راهو الميساج اللي باش توصله لصغيرك انت والعمر، نجم تحكي معاه الأسلوب يختلف من عمر لعمر، كيفاش تحكي مع صغيرك تبدأ فهم مرافقة مستمرة لولدك ولا لبنتك لصغيرك معاك بطول الوقت، نجم كل فترة تحكي، نجم تحكي له أنت العمر هذي رك معتها جون وشباب وتولي معتها باش تولي عندك صحيح.
1: أما زاد احنا رانا كبرنا، أنا كبرت وتربيت، ما تخوش حتى كعبة حلوة مع عند غيرك، رد بالك عم يقول لك شد لك يدك ويقول لك يجي ناخذ لك حاجة، ليه ما يتشربش من دبوزة ما هيش بوستك حاجات هذو ما زاد راه ومش انسان قديم يعملها ولا ليت ما عندها حتى علاقه لا بالتطور لا حتى شيء. طب بنتي نوصي للامانه ماما
2: نوصي بنتي ونوصي روحي
1: نوصي روحي
2: خاطر مادام واحد في الشارع
1: بالحق هاو في الشارع ما تعرفش شنو اللي نجم يصير، قديش من ضحيه جربوا جرب هاك جرب انت ليه تحكي فارغه تشنيه هي حربوشه تشنوه هو سيجار انت ليه ها نقسموا
2: وعندهم رد بالك تقول لامك رد بالك تقول بوك نعمل لك ونجد لك تخويف
3: عليها خاصة بالنسبة للأولاد مسألة رجولية يا راجل وكذا ومزيد تخاف من أمك ومزيد تخاف من بوك تخاف كذا. علاش مرة أخرى نعود ونأكد على ضرورة الحوار بين الشخصية قوية لأولادنا، يا راو بالحوار ما هوش بالزجر وبالعقوبات هكاك تخلق طفل حياته قائمة على رد الفعل تضرب ويعمل. خليه كونه شخصية قوية قادر انه يقول لا ويرفض مهما كانت التعليات او السباب او الشتم او الصفات السيئة ربما يقولوا هالو، في النهاية رو هو الفائز هو الربح لانه بعد على المجال هذا.
1: بيه يعطيكم صحة، موضوع مهم جدا تسمعونا توا في هش سار مع هشام اجميلي بيان سور. اهلا وسهلا سي هشام.
3: اهلا وسهلا،
1: مرحبا.
3: باش
1: باش نسمعوك في هش صار بيان سور ونركزوا معك مليح مليح.
3: هش صار هش صار مع هشام. هش صار في قرية صغيرة عاش راجل اسمه عم سالم، كان معروف بين الناس بالبخل متاعه، كان تموره المادية مترفها وربي فتح عليه من واسع، اما عمره ما مديده عاون فقير ولا عاون جار محتاج. وتمشي أيام وجي أيام وتتعدى بالقرية، الظروف صعيبة والمطر ما صبتش، خاصة إنه هالقرية هي بالأساس قرية فلاحية، وبدأت الناس تعاني، لكن الجيران وقفوا مع بعضهم وتعاونوا بيناتهم، واللي عنده شوية عطى اللي ما عندوش. أما عم سالم كان عنده رأي آخر وكان يقول أنا تعبت على رزقي وشقيت عليه، ما يجيش اليوم نفرقوا على عباد، بصراحة كل واحد يتحمل مسؤوليته ويحمل على روحه. وهكاش صار، جبد روحه من الناس ولهمه فيهم، وهو وهما يعانيوا من الجفاف اللي ضرب قريتهم. أيامات بعد ضربت عاصفة كبيرة هاك البلاصة، وأكثر واحد تضر منها عم سالم، مخازنه اللي حاطت فيهم سلعته ومحصول أرضه الكلهم تهدوا، وفي ليلة ونهار لقى روحه في ضيقة كبيرة ومستحق شكون يقف معاه. فمشى الجيرانه يبكي ويمخد باش يعاونوه في هالمحنة، ولهنا الجيران رغم انه ما نساوش معاملته ليهم في الضيقة اللي مروا بها وقفوا معاه ومنعوا له جزء كبير من سلعته ومحصوله، وخرجوه من بير الفقر والحاجة لو اللي في مخازنه الكل هزوا الماء وضاع وقتها. فهم عم سالم درس عمره ما ينساه، قال المال اللي يتخبى وحده يضيع، اما الخير اللي يتعطى يرجع لصاحبه اضعاف، ومن وقتها ولا من اكرم الناس واللي عنده مش ليه. والعبرة يا أحبابي إنه اللي نعطيه فيه عمره ما ينقص من اللي عنا، على خاطر الخير عمره ما يضيع ويرجع لصاحبه في الوقت اللي يحتاجه فيه أكثر وأكثر. ويا رب اجعلنا من اللي يعمل خير ويلقى الخير.
1: أمين رب العالمين. دونك تعاون زيد لهنا اللي هو ركيزة دينية وأخلاقية عظيمة، واللي احنا معناتها لحسن ديننا الإسلامي إنه نثبتوا قيمة التعاون ونعاون بعضنا ونلقاو بعضنا وقت الشدة. قولوا حتى في حياتنا اليومية
2: نقولوا صديق وقت الضيق.
1: صديق وقت الضيق جوستومون.
2: وهذه ريناهم التصرفات هذوما معناتها مؤخرا في الحرائق اللي قاعدة سايرة في عدد من مناطق الجمهورية، وهلين دعوة لكل المواطنين بالحق اللي يحس روحه مواطن وينتمي للوطن هذية يحافظ معناتها بطرق بسيطة. ما تطيش، احنا نقولوا لا للتدخين يا سيدي، تتكيف ما تطيشش البونت بتاع السيجار متاعك مش بك الكهرباء ولا وانت متعدي. حاول تنظف الحواشي متاع الطريق انت كان ارضك هذيك ولا البلديات، رفمت حاجات بسيطة ما تخليوش نوصل هذيك. كيف التغيرات متاع المناخ نادية، الامتار اللي رناها مؤخرا في دهماني من ولاية الكيف، اللي رناها في تبورسق بيجا، اللي رناها في الجنوب في قفصة زيدة في تمغزة، راهم برشا ناس بالحق تحركوا ولموا بعض هم المعطى الصعبة والمحصول متاع كل شيء. لكن هذا ما يمنعش اللي يلزم الناس الكل يد مع بعضنا باش نحميه بلادنا ونحميه الأمن متاعنا، والصدقة راهي تبعد البلاء.
1: أوي دونك شو موسيقتنا اللي جاية جوست من بعد شوية عزيز فاموس على بلايا يقيت حتى هو زيد السيف وجو السيف سمعنا اكستخي
2: شو بحر مع بعضنا
1: اي علينا شوية عزيز عايشنا.

0: دلوغ اللي توا قصد ربي شيء ثنية ربي معاه. المهم تبعدوا عن أوقات الذروة، تمشيوا صباح بكري، تمشيوا بعد الأربعة، تمشيوا الويقي الشمسي، فما شرب الماء كمية كبيرة من شرب الماء، والمظلة ما تنسيوهاش،
1: ونحافظوا
0: على نظافة
2: وعينيك على صغارك. مش انتي تقعد تحكي وتلعب بالفيسبوك تعمل في ستوريات وولادك ما تعرفش عليهم وين.
0: سينون دونك إذا كان ما كمش ماشيين للبحر، أنا باش نقول لكم البحر يجيكم وين ما أنتم قاعدين. تقولوا لي كيفاش؟ نقول لكم مع موجه سيف مع هشام اجميلي في برمجه سيف بيان سور. دونك مخبي ها، تقوليش
1: ما تقوليش. هي فكره
0: يا سيدي مرحبا بك.
1: مازلنا نحكيو فيها، ما نعرفش انا
2: يا الموجه بتجري ولا الموجه.
1: مازلنا نحكيو فيها
0: موجه سيف
1: فكره موجه سيف ان شاء الله. ان شاء الله
0: وداخل بقوه في برمجه السيف
1: يعني قلت هي
2: على ذكر بخليها عايشة لك جنبي.
0: ألفا
2: إيش عرفت؟
0: أسمعني، هو كيفاش تصير الحكاية؟ هو كيفاش تصير الحكاية؟ أنت يحكي في موجة السيف وأنا بش نقوله ويش سلام لك في الكرسي، أي جاي يقوم بش نتبادلوا البلايس.
1: شنو نعمل؟
0: تعطيني تيست ألو
2: خذ موجة السيف معانا على أكسجين أفا، ما تبدلوش الموجة، فما برمجة بالحق متنوعة وثرية. وتحية لكل فريق إذاعة أكسجين أفا اللي بالحق بش يكون هو رفيقكم في الصيف ويحاول يخفض درجة الحرارة.
1: اي نبعدوا على المسؤولية، نبعدوا
2: موجة الصيف ان شاء الله.
1: لا رأيك مش تحكي لي أكيد. كل كرسي
2: تحيل الخلايا النايمة اللي قاعدة تسمع وتب أما ما إيش نايمة يقظة.
1: كما قلت لك موجة الصيف هو فكرة برنامج إن شاء الله باش نقدموه مع بعضنا في البرمجة الصيفية، باش تكون في مجموعة من الفقرات باش نحاولوا أنها تكون خفيفة تتماشى مع جو الصيف، لكن في المقابل ما ننساوش الجانب التثقيفي بمفهومه مش العميق جدا، لكن في نوع من الثقافة الاجتماعية، الثقافة التاريخية، الثقافة اليومية متاعنا الخفيفة كما قلت باش نتمشى مع جو الصيف. موجة صيف باش نبحروا مع بعضنا في البحر ونشيخوا مع الموجة تاعنا ونبحروا بالمصطلح الدارج تاعنا. وان شاء الله يا رب نكونوا في مستوى المصدح، مستوى الثقه اللي تعطاتنا، ونقدموا الاضافه يا رب.
2: راهو في المصطلح الدارج نبحروا حاجه
1: اي علاش قلت لك
2: ونبحروا حاجه ونبحروا حاجه
1: ولا ردوا بينا في استعمال الكلمات.
0: دونك باش تكون في اجواء حلوه ياسر،
1: باش
0: تكون فما مسابقات، باش تكونوا حاضرين 100% فيها ليميسيون بيان سور. باش تلقاو روايحكم كل واحد فيكم باش يلقى روحه، باش يلقى الجو اللي يحب عليه في اللسيف الفريشك. غنيه باش تلقى روحك حاضر، شعر باش تلقى روحك حاضر، تنشينه باش تلقى روحك
2: معلومه باش تلقى
0: معلومه. احنا اللي يعجبني
2: احفظ وتركها،
0: اللي يعجبني في نوعيه البرامج هذه انه المستمع خاصه اللي يخدم اللي بدا حط بحذاك الغديو، اما الكل معلق على الغديو ينسى السخانه، درجه الحراره، كان قاصد ربي ماشي لثنيه بعيده زاد كيف
1: حاجه اخرى ناديه. نعملوا انه المستمع يكون شريك لينا، مش مجرد مستمع باش تسمع شنو قاعدين نقولوا وتمشي على روحك، لا باش تكون شريك،
2: حاجتنا برجع الصداقه.
1: يعطيك الصحه باش تكون شريك، باش تشارك معنا في حلك المسابقات وكيتشنشينات، باش تكون شريك في الاستماع والاستفاده من المعلومه اللي ربما نقولوها، وباش تكون شريك اكثر فاكثر في نقدك لينا، في توجيهنا، في تقول اي كلمه، ربما اي اقتراح نسمعوه، راه احنا في النهايه نخدموا لك انت وباش نعطيو لك انت في اي حاجه ربما مش عاجبك في برنامجنا. شنو
2: نعد الطبق مع بعضنا،
1: نعطيك الصحه اي اضافه، اي حاجه يحبها المستمع نحن على استعداد، لانه في نهايه الامر نحن نخدموا في علاقه بالمجتمع، وهدفنا شنو هو؟ هدفنا انه نراضي مستمعنا.
0: يقول لك زيد نحب نضحك، الضحك موجود في روبريك عندكم على حد علمي، ترائف وفما ترائف وفما
1: كل شيء، الترائف تشنشينا الغرائب. علاش قلت لك هو ترفيه ثقافي؟
0: اقول لك دلع بالموس
1: بلعب الموس
0: موجه سيف بالموس بالجرانتي
1: بلعب الموس اكيد بشوي اكيد، لان هذين ناكدوا للمستمعين بتاعنا انه اكيد بشوي بمر الحلقات اكيد باش نتحسنوا، نضيفوا حاجات، نحيوا حاجات، ديما اذنا ونستمع الى ما يقترحه المستمع بطبيعه الحال ونسمع مليح. وان شاء الله نكونوا في مستوى الموجة الجميلة والنسمة الطيبة اللي باش ان شاء الله نلقاوها في برنامجنا هذا.
0: دونك نتمنى لك التوفيق بيان سور. يعطيك الصحة. اكيد باش تكون العبرة موجودة في حكاية وعبرة والعديد من الفقرات الكويز. كل واحد فيكم من المستمعين باش يلقى جو باش يلقى روبريك
2: هو
0: وتم باش يلقى روحه في موجة سيف ان شاء الله. اكيد الحيثية والتفاصيل والتوقيت وقت ايش ومن الى تو نمدكم بها مع
2: افونغو
0: جوست حبيتنا
2: تفك الموجة
0: تفك الموجة فاصل اخر دقة تيسام فاصل ونواصل.
3: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
4: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.

الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: مهرجين مهرجين. نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل. 9:13 تسمعوني في دنيا ودين.
1: دنيا ودين،
2: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرسلة.
1: دنيا ودين،
0: فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرسلة، تسمعوا في دنيا ودين. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك نادي، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. جمعة طيبة إن شاء الله، جمعة مباركة للجميع.
0: نعم.
3: إن شاء الله ربي يسعدنا ويسعد بلادنا ويسعد أولادنا.
0: أمين.
3: إن شاء الله بالنجاحات. في البداية نحب نقدم تهانينا إن شاء الله للناس اللي نشأت في البكالوريا.
0: نعم.
3: إن شاء الله ربي ينجحهم.
0: ألف ألف مبروك.
3: زادة تلامذة اللي ما نجحوش ولا اللي في دورة المراقبة، زادة نقول لهم إن شاء الله حظ موفق، حظ سعيد. إن شاء الله نهار اثنين بدأوا يعدي، وإن شاء الله يا ربي ينجحهم ويا ربي يوفقهم. والله لا يضيع لهم شقاء، احنا نقولوا
0: امين.
3: زاد كيف كيف
0: برشا افراح وبرشا مسرات. وعندنا اخونا بشير
3: بدينا
0: ولد سيد عروسيه الفرجيني،
3: مجتمع وفي يوحنا
0: عياري. دونك بشير ينعم
3: ان شاء الله، نتمنى
0: له ان شاء الله بدو بتمام.
3: اي نعم، ان شاء الله نباركوا لاختنا عروسيه ساعه، نحبوها برشا، مره طيبه. ان شاء الله ربي يسعدها بولدها بشير، ان شاء الله ربي يهنيهم وربي يسعدهم. واسال الله العظيم ان يجعل هذا الزواج زواجا مباركا ميمونا. إن شاء الله ربي يفرحهم وربي يسعدهم هما والناس اللي قاصدين الفرح الكل إن شاء الله يا ربي.
0: أمين.
3: في هذه الأيام المباركة يا ربي.
0: أمين، وربي يفضلها ويعطيها الصحة وطول العمر.
3: أمين.
0: إن شاء الله نتمنوا لها سلامة. به موضوع اليوم شيخ،
3: والله طبعا احنا في مازلنا في أول سنة الميلادية 1448، تحدثنا على الدروس ووقفات من بداية العام الهجري ونهاية العام، وقفات المحاسبة، وقفات للمواعظ وللعبر. تحدثنا على الزكاة زادة كيف كيف، والزكاة زادة فيها محاسبة وفيها وقفة. والبارح كان عاشوراء، يوم عظيم ما حبيناش يتعدى ما غير ما نقفوا ناخذوا بعض الدروس والعبر المستفادة من هذا اليوم العظيم. يوم عاشوراء اللي كان البارح، اللي هو يوم العاشر من شهر محرم، يجي من أفضل الأشهر عند الله سبحانه وتعالى.

0: هذا في أفضل الأشهر اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الشهور هو شهر الله عز وجل، شهر الله الحرام، شهر الله المحرم اللي ربي سبحانه وتعالى ذكره في القرآن من الأشهر الحرم. قال ربي عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. النبي عليه الصلاة والسلام اتحدث على شهر محرم وخصه بصيام يوم عاشوراء اللي كان البارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أسأل الله أن يكفر السنة التي قبله، يعني ذنوب سنة ماضية، يعني اللي يصوم يوم عاشوراء ربي سبحانه وتعالى يغفر له ذنوب سنة ماضية كاملة. طبعا صيام يوم عاشوراء على مراتب، فمن يصوم التسوع والعاشوراء، فمن يصوم العاشوراء والحدوشة اللي اليوم زاد فما ناس صايمين، فمن يصوم ثلاثة أيام التسوع عاشوراء حدوشة وعلى الله عز وجل القبول. النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقت اللي وصل المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، قالوا نحن نصومه شكرا لله عز وجل، لأنه اليوم اللي نجى فيه ربي سبحانه وتعالى سيدنا موسى من فرعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى منهم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كان العام المقبل صمنا العام التاسع. علاش؟ مخالفة لليهود وللنصارى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة، الدروس المستفادة من القصة هذه، أول حاجة احنا أمة متصالحة مع بقية الأمم الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم احنا نأمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ونأمنوا بالأنبياء الكل، والنبي صلى الله عليه وسلم شوف القوة متاع النبي صلى الله عليه وسلم وثقة النبي صلى الله عليه وسلم في ربي وفي الدين هذا وثقته في نفسه. وقت اللي قال يهود يصوموا النهار هذا ما قالش ليه يعني ما نصوموهش، قال نحن أولى بموسى منهم، يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم. يعني هنا عزت المسلمين ورفعت مقام ومكانة المسلمين، احنا رانا نأمن بالأنبياء الكل على عكس الأمم الأخرى، وعلى عكس اليهود اليوم والنصارى اليوم بما أمنوش بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإحنا متصالحين مع الأديان الكل، يهودية نصرانية أي دين، ولكن نؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بشي كمل الرسالة كما قال ربي عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وربي عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال ربي سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. قال ربي سبحانه وتعالى وأمرت أن أكون أول المسلمين. فهذا يعني يعطينا شعور بالفخر وشعور بالانتماء إلى حقبة كاملة، إلى مسار كامل، يعني من اللي ربي سبحانه وتعالى أنزل سيدنا آدم النبي صلى الله عليه وسلم جابش يكمل هالرسالات النبوية وهالشرائع السماوية بأحسن دين اللي هو دين الإسلام. حاجة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء قال نحن أولى أو أحق بموسى منهم، فأمر بمخالفتهم. هم يصوموا العاشوراء، احنا نصوموا التسوعة والحدوشة، نصوموا نهارين ثلاثة مخالفة لليهودي والنصارى. علاش؟ أنه احنا يزمنا نتميزوا عليهم، ولكن مع كل أسف الشيء اللي قاعدين نشوفوه فيه اليوم أنه فما تبعية كبيرة، فما ولاء كامل معناتها لليهود، فما تطبيع كامل. ذكرنا بغزة، ذكرنا بمعاناة وخيان اليوم في غزة شنو يقاسيه، وربي سبحانه وتعالى جعلنا الأقصى وجعلنا فلسطين وجعلنا المسجد الأقصى كما العلامة اللي قاعدة ذكرنا رنا أمة عنا مقدساتنا وعنا أراضينا وعنا أكل المرجعية اللي تنبهنا باش نحافظوا على المقدسات ونحافظوا على المشاعر وعلى كل ما يتعلق بهذا الدين. قال ربي سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. اليوم المسجد الحرام المسجد الأقصى تحت سيطرة اليهود وتحت سيطرة الصهاينة إن شاء الله ربي يفك أسره ونصليه فيه إن شاء الله بإذن الله ويكون النصر للمسلمين وترجع الأراضي المقدسة للمسلمين. قصة سيدنا موسى يعني ربي سبحانه وتعالى جعل فيها يعني برشة دروس. يكفي أن نقول وإحنا قلنا اليهود كانوا يصومون هذا اليوم لأن الله عز وجل نجى فيه سيدنا موسى من فرعون. فربي سبحانه وتعالى ميز القصة متى سيدنا موسى ومع فرعون في أكثر من موطن وأكثر من موضع في القرآن الكريم. تعرف أنه أكثر قصة تحدث عليها ربي سبحانه وتعالى في قصص القرآن الكريم هي قصة سيدنا موسى. تعرف قديش من مرة ذكرت في القرآن؟ 136 مرة تحدث ربي سبحانه وتعالى على قصة سيدنا موسى، لما فيها من الدروس، لما فيها من العبر. أكثر نبي تحدث عليه ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هو سيدنا موسى. يعني قصة عظيمة فيها موقف سيدنا موسى من الولادة متاعه، من اللي تولد، من اللي أمه ألقاته في اليم، من اللي تربى سيدنا موسى في دار فرعون، من اللي قصة الرضاعة متاعه. يعني وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. تعرف أنه قصة عظيمة كيفاش رجع لأمه ورفض وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. يعني سبحان الله، يعني ربي رجع سيدنا موسى، رجع لأمه وسيدنا موسى وهو رضيع مقبل حتى مرأة حتى مرضعة باش ترضعه إلا أمه، وهي الأم الوحيدة اللي رضعت ولدها وخذت عليه فلوس، خذت عليه أجر. وتربى سيدنا موسى في أكبر يعني بيت، يعني كما يقول فيه الاستبداد وفيه الظلم وفيه التكبر وفيه الاستعلاء على الله سبحانه وتعالى. تعرف أنه فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، قال أنا ربكم الأعلى، وإذا جيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. يعني ربي سبحانه سمى فرعون بليه كبير، بليه به بنو إسرائيل في ذلك الوقت. شوف القصة متاع سيدنا موسى مع السحرة، موقف عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. يعني سبحان الله، يعني فما يعني برشة مواعظ من قصة سيدنا موسى. قصة سيدنا موسى والخضر فيما يتعلق بالعلم وفيما يتعلق بكل الأسئلة، قال إنك لن سورة الكهف كاملة، يعني ربي سبحانه وتعالى خصص فيها يعني مواضع كبيرة للحديث على موسى والخضر. سيدنا موسى اللي هو من أكبر أنبياء الله سبحانه وتعالى ومن أعظمهم ومن أعلمهم، لكنه القهروح قدام وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، القارح قدام الخضر ما يعرف حد شيء، قال إنك لن تستطيع معي صبر. وقعد يسأل في الخضر، وقصة أهل الكهف كيف قصة السيدة موسى في سورة الكهف، ندعي السادة المستمعين باش يرجعوا لها ويأخذوا منها أكد دروس. سيدنا موسى والسحرة، سيدنا موسى وفرعون قدام البحر، قال يعني وقت اللي جاءوا قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وقت اللي جاء الجيش متاع فرعون مقابل بنو إسرائيل اللي كانوا مع سيدنا موسى، يعني قالوا انتهى، يعني انتهينا، يعني تحاصروا البحر قدامهم وفرعون باش يقتلهم، ولكن سيدنا موسى قال لهم كلا إن معي ربي سيهدين. يعني راني معي ربي، درس في اليقين، درس في قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى والنصر متاع ربي سبحانه وتعالى اللي انصر به. يعني ونريد أن شوف الآية في سورة القصص اللي فيها جانب كبير زاد من جوانب قصة موسى، ربي سبحانه وتعالى إيش قال؟ قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونوري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. درس كبير أنه راه صراع الحق والباطل هو من قديم الزمان. صراع الظلم والعدل من قديم الزمان، صراع القيم النبيلة والقيم الشريفة راي في الأخر، والعاقبة للمتقين. ربي سبحانه وتعالى أعطانا درس أنه كل ظالم راه له نهاية، كل مستبد راه له نهاية، فالإنسان يحتاط يخاف من ربي سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. شوف فرعون قديش ظلم، قديش قتل، قديش شرد، قديش عمل، ولكن في الأخر كانت العاقبة للمتقين. وهذا أكبر درس اللي ربي سبحانه وتعالى قال: وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة. فالعدل هو أساس الحياة، العدل هو أساس العمران. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر كل مظلوم، إن شاء الله ربي يعطي كل إنسان تظلم ربي رجع له حقه، وأمهال الظالم راه له نهاية، والظلم يعني ربي سبحانه وتعالى يعجل عذابه في الدنيا قبل الآخرة، كما قال ربي سبحانه وتعالى. نختم بهذه بارك، قال: وكذلك ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لليوم المومياء متاع فرعون موجودة في المتحف المصري، والناس تشوف في العقبة متاع فرعون. إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين والمسلمات، اللهم آمين يا رب العالمين.
1: آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله.
2: نهارك زين، نهارك زين.

0: الحسنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبرا تيتي.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل.

0: راني قاعد نتبع فيك العيد جاي وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانه.
0: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش.
0: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجه استثنائيه ما زلنا مكملين الثنيه. خبره سنين في الجوده ثابتين في القوه حاضرين وفي الامان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع انواع العجلات المطاطيه بنو اي شومغاير للدراجات والدراجات الناريه الي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبره نصف قرن و100% تونسيه.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي. مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000. 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
6: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
7: أكسجين فام.
8: أكسجين فام بالصوت العالي.
7: بالصوت العالي.
9: أخبار أكسجين فام.
10: الموعد الخبير على موجات أكسجين فام. مرحبا. تقرر في أعقاب الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لسلام المرورية الملتئم عشية أمس في مقر الولاية تنظيم سلسلة من الحملات الجهوية والمحلية المشتركة والمشددة تخص الفحص الفني العرضي للعربات وأيضا حول تسجيل الدراجة النارية بداية من شهر جويلية المقبل وحتى نهاية السنة الجارية 2026، حيث تم التأكيد تأكيد على أن هذه الحملات تتنزل في إطار الدعوة المؤكدة لمستعملي الدراجات النارية للتقدم لمصالح الوكالة الفنية للتسجيل دراجتهم والحصول على البطاقة الرمادية، وأيضا للتأكد من سلامة تجهيزات العربات ومطابقتها للشروط الفنية للجولان طبقا للأمر عدد 148 المؤرخ في 24 جانفي من سنة 2000 والمتعلق بإجراءات وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها، بما من شأنه دعم كافة المجهودات المبذولة للتوقي من حوادث المرور، علاوة على تعزيز السلامة والقيادة الآمنة تبعا للتعليمات المؤكدة لوزير الداخلية حسب ما أفدنا به الزميل طارق جبر. وعلى الصعيد الوطني، أكد وزير التربية نور الدين النوري يوم أمس ضرورة الالتزام الصارم بالآجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 أوت 2026 تيسيرا على التلميذ ووليه. وجاء تأكيد الوزير خلال إشرافه على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة عمل وتفقد خاصة بها المؤسسة شملت متابعة ملفاتها الاستراتيجية والوقوف على نسق أعداد الكتاب المدرسي وفق ما ورد في بلاغ للوزارة. كما ثمن وزير التربية خلال اجتماع مجلس إدارة المركز الجهود المبذولة من إدارة المؤسسة وإطارها العامل، داعيا إلى مزيد تعزيز الحوكمة الرشيدة وترشيد التصرف في الموارد المتاحة. استمعت لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عقدتها أمس إلى إطارات من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها، حيث تم تقديم عرض شامل حول واقع قطاع المحروقات في تونس والتحديات التي يواجهها وأفاق إصلاحه. وأكد ممثل الوزارة وفق بلاغ للمجلس أن قطاع المحروقات يكتسي أهمية استراتيجية بالاقتصاد الوطني، إذ يساهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي ويستقطب حوالي 20% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب مساهمته في دعم الأمن الطاقي الوطني، غير أنه يواجه في المقابل تحديات مرتبطة بتراجع الإنتاج وغياب الاكتشافات الكبرى خلال السنوات الأخيرة وتنامي العجز الطاقي. هذا وبيان ممثل الإدارة العامة للمحروقات أن الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للقطاع يستند إلى عدة أنظمة قانونية ما تزال سرية المفعول، تشمل الأوامر العليا لسنتي 1948 و1953 والمرسوم عدد 9 لسنة 1985، إضافة إلى مجلة المحروقات الصادرة سنة 1999، وذلك حفاظا على استقرار العلاقات التعاقدية ومبدأ الأمان القانوني. عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة يوم أمس خصصتها لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. واستهلت اللجنة أشغالها بالشروع في دراسة فصول مقترح القانون ومختلف مقترحات التعديل المتقدمة بشأنها، وذلك على ضوء ما تم الاستماع إليه خلال الجلسات السابقة من آراء وملاحظات الخبراء والمتدخلين في القطاع الرياضي. ودار نقاش معمق حول جملة من مقترحات التعديل شمل أحكام القانون أحكام العنوان الأول المتعلق بالأحكام العامة والباب الأول من العنوان الثاني المتعلق بحوكمة الهياكل الرياضية. وتركزت المداولات بالخصوص على ضبط عدد من المفاهيم والمصطلحات القانونية الأساسية الواردة بالمقترح على غرار تعريف الهياكل الرياضية وتحديد أصنافها، إلى جانب مناقشت شروط الترشح للمكاتب التنفيذية والهيئة المديرة للهياكل الرياضية. أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس يوم أمس أن تونس لم تسجل إلى حد الآن ومنذ إطلاقها بروتوكول تكثيف ودعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية في ماي من سنة 2026 حالة مشكوكة في إصابتها بفيروسي ليبولا أو هانتا، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى المساحة الضيقة لانتشار هذه الفيروسات ولا سيما فيروس فيروس ليبولا الذي ظهر في فرنسا مؤخرا بتسجيل حالة وافدة وحيدة. وبيّن رياض دغفوص في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه يتم وفق هذا البروتوكول الصحي الوقائي التعامل مع كل حالة للمسافرين على حدة وحسب خصوصية المناطق التي وفدوا منها ومدى انتشار هذه الأوبئة بها، مضيفا أن تونس خصصت مراكز لإيواء ومركزين صحيين للقيام بالتحاليل المخبرية وهما معهد باستور والمستشفى العسكري بتونس وفق إجراءات صحية صارمة وعالية جدا. وفي أبرز أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة ستشتري قريبا القمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين، وذلك باستخدام أصول إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية. وأردف ترامب أن أمريكا تمكنت من القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية بسرعة. وفي المقابل أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر أمس أن ما أعلنته الولايات المتحدة أن طهران ستستخدم الأصول التي يتم رفع التجميد عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية غير صحيحة. كما كتب محمد باقر الذي يشغل أيضا منصب رئيس البرلمان الإيراني على حسابه الرسمي في منصة إكس، تدعي أمريكا كذبا أن الأموال التي سيتم الإفراج عنها ستنفق على شراء منتجاتها الزراعية وأن المنتج الوحيد الذي نحن نحصده هو الذي زرعتموه أنتم منذ سنوات، عقود من انعدام الثقة على حد قوله. وفي عودة للشأن الوطني، لمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة عفوا في بقية الجهات، مع ظهور شهيلي محليا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. كما تهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية، أما البحر سيكون قليل الاضطراب. نهاية المواد الإخبارية منتهو لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
7: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
1: اصنيعي وتبع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق للمواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب بورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
4: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou awes aw kibira min qita al-ghiyar al-asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi frelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet sopa Distrigo, irafko, ou ben siha al-karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa weta. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449 تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623
5: مزرعتنا تحمي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتلت بولي وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني اسكالوب دو بولي ماغيني تشيكن وينجز ماغيني بروشيت دو بولي ماغيني وزادة تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
6: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس مع الفا سات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه

نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: أفار اليوم في أحسن أفار. أحسن أفار من لا أفار
1: كانك ناوي على عمار إنه يعلم لك دار باش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورة.
2: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانتي بالك مطمئن. اختار الثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة. ملك المونة على 72-435-ألف وإلا على 93-175-458. أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
3: مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا. الكل جمعة مباركة للجميع في أحسن أفار. رحبوا بمريم أهلا وسهلا. مرحبا
4: صباح الخير. صباح الورد والياسمين.
3: إيش نحوالك يا مريم؟
4: الحمد لله
3: الحمد لله
4: والشكر لله.
3: الحمد لله. دونك اكيد عندنا افاريات باسعار ما تقبلش المنافسه من اجنس اكسبريس نورا بيزارت. باش نبداو
4: الحقيقه انا حبيت نبدا بالدوز ابارتمون للكريت بنزرت. اما قلت لي
3: علاش
4: منزل بورقيبه.
3: باه ترى اش عندنا في منزل بورقيبه.
4: انتي في منزل بورقيبه عندنا ارض صالحه للبناء هذه في طريق منزل بورقيبة. بحيث هي ماهيش على الطريق الرئيسي معناتها جاي على طريق أما على طريق الفرعي معناتها فيها أكسي للأرضية بلاصتها محفوظة بلاصة مزيانة برشا. المساحة نتاعها 140 متر مربع.
3: اي المساحة 140 مليون يصير ميسالش.
4: المساحة نتاعها 140 متر مربع. السوم نتاعها 45 مليون. ملكية فردية.
3: بي
4: 40 مليون هدومة. ديجا السيد حاضر. السيد حاضر ونقصي العرف. تعمل الدالة وتبني الدب متاعك على روحك. تبني الدويرة بي في منزل بورقيبة قريبة للجميع المرافق. الأرض هذيا راهي لومبلاسمون نتاعها مزيانة. اللي يسمع فينا من منزل بورقيبة ولا يحب يستثمر في منزل بورقيبة يعمل دويرة في منزل بورقيبة مرحبا بيها. اوكي كلمنا على 93-175-458 وإلا عنا زيدا 55-499-878 إذا ما موجودين 24/24 على الواتساب.
3: واضح فرصة ما تتفلتش. دونك مرحبا بالناس الكل. نواصلوا مريومة.
4: المرة هذه باش نحكي على الكري على طول خاطر الحقيقة حس روحي عطيت حق كبير للكري سيزونيير والعباد اللي تحب تصيف بالطبيعة مرحبا بيهم. لي زافخ مازالوا عنا وعنا جام كبيرة متاع دي زابارتمون دي فيلا للكري للصيف في بنزرت. أما المرة هذه عنا أبارتمون عنا ريتشوسي في وسط البلاد في قلب بنزرت. هذه في صالة زوج بيوت نوم كوجينة بيت حمام تراس كبير مزيان برشا ستوندينغ نتاعو باهي بيان سور. نخلي الفيديو نتاع لابارتمون هذايا في لين في على باج اوكسيجين اف اي. لابارتمون هذايا 750 دينار بارابور لومبلاسمون وستوندينغ نتاعو يتسمى ديجا نيغوسيابل.
3: واضح واضح اكثر من هكا وضوح ما فماش. مريم ذكروهم بنوامر التليفون والادغاس.
4: اي دونك يجيونا مقابلين سيرفيس دي مين البيرو نتاع

0: مقابل تغذيه جميل ونكلمونا زيد على 72 435 3 صفار. هذايا رقم المكتب العقاري. بخلاف لابارتمون هذايا عندنا ابارتمون واحد اخر اللي حب على ابارتمون على طول في البحيره موجود زيد عندنا F2 دوزيام ايتاج زيد ستاندينغ تاعو مزيان برشا. وكيف كيف تكلمنا على 93 175 458 55 499 78. مرحبا بالناس الكل وان شاء الله اللي يجينا يعاود يرجع يجينا مره اخرى. اخليك اذا الكل ميسيا اجنسي موبيلات اكسبريس نوره زاد عندها كراهب للكري. دونك اللي حاب يكري كريبا مع ابارتمون عنده ريدكسيون تاع بخي, واللي يكري كرهبه زاد عنده ريدكسيون في الكري تاع ثوم الكريم تاع الكرهبه. ومرحبا بالناس الكل يكلمونا على النوامر اللي كنت قلت لهم قبيله ومنهم 93 175 458.
1: باش يعطيك الصحة مريم, شكرا ليك. أكيد المشوار متواصل في نهارك زين. مرحبا بكم على 31 10 80 90 53 53 51 51 31 10 80 90 53 53 51 53. باش وقيت باش نزيدوا نواصلوا يا جماعة في الأفريات ومش أي أفريات.
2: يا ولاد الدار خليكم ركزين معايا, عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى الـ 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: اهلا وسهلا عسلامة, مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا. الكل اكيد كاتالوج 100% سي في من 24 جوان حتى 30 جوان, ومن غير ما ننساو كاتالوج الويكاند اللي تلقاو اكثر معطيات على الصفحه الرسميه مغازات عزيزه ماجازان عزيزه على الفيسبوك. نجموا تتابعونا على اكسجين افام في احسن لافاريات كل يوم ويوم. وشنو اللي شنو فما افاريات ادلال ما يوفيش مع عزيزة, هذا هو الشعار بيان سور في 26 جوان 2026. اليوم الجمعة تنجم تشري بيان سور قهوة شيكوري سريعة الذوبان 200 غرام كوردور زيدا مارك تحبوها 11990 فقط بعد ما كانت تبث 13990 يا جماعة. سينو زيدا كيف كيف فما زيت 5 الويتر ب 21 دينار و500, وفما زوز حكوك طماطم كل طماطم نحكي بو كيلو 5990 دونك مجموعة زوز معجون طماطم مضاعف التركيز 800 غرام بالضبط باش نعطيكم المعلومة الدقيقة. تشريوهم ب 5990. فوالا دونك هذوما هما لافاريات اللي موجودين في عزيزة اليوم.
2: يا ولاد الدار خليكم ركزين معايا, عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى الـ 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: مرحبا بكم العشرة وعشرين دقيقة, تحية كبيرة للجميع, نرجع لكم في دورة المرشي.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي اصحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس، امبيونس وموسيقى، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
3: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
2: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: الفلاح يحرث الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرشي تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
1: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. دونك وقايد تسمونا في دورة المرشي، اهلا وسهلا ايمن، مرحبا.
2: نور بلادي سبحان كل ياسمين، اهلا وسهلا بك، تحيه ليك وتحيه الى كل الساده المستمعين على موجات اذاعه اكسجين اف ام.
1: بيه ايمن، اليوم دورك العاده مزينه في الويتا، ان شاء الله تكون الاسعار ازين، ان شاء الله نشهد انخفاض في اسعار الخضره، الغله، اللحوم، الغذاء.
2: بالفعل فما مويه يعني كما الاسبوع الفارط، فما اللي زاد وطاح على الاسبوع الفارط، تقلنا كي نحكيوا على اللحوم البيضاء. بالنسبة للأجواء طقس حار جدا، نادي تعرف طقس صيف، السوق شد حركية يعني كبيرة الصباح، أبرتير يعني من العشرة نقصت برشا الحركية، يعني ما زال ثم نوع من الحركية، أما مقارنة بالصباح يعني لا مجال للمقارنة بسبب الارتفاع الكبير بتاع درجة الحرارة. نبدأ بالأسعار، بالخضرة والفلفل اللي يبدأ سمو من 15 مئة، وفما 16 مئة و 17 مئة و 2000 و2400 ويوصل ل 2800 الكيلو فلفل، يعني يتراوح الفلفل بين 1500 و2800 للكيلو. بالنسبه للطماطم يبدا سوها من دينار 1500 1400 وتوصل ل 1500 الكيلو طماطم. البصل بالنسبه للربطه بين دينار و 1500، بالنسبه للكيلو يبدا سوها من 14 وثم 1500 ويوصل ل 2000 الكيلو بصل. البطاطا زاد موجوده عليها عده اسعار، 1500 1500 1700 والماكس يعني الباهي توصل ل 1800 للكيلو. الفقوز زاد عليها عدد اسعار 1500 2000 ويوصل ل 2500. القرع الاخضر بين دينار و 1500 للكيلو، البتراف بين 1500 و 2500 للربطه، الثمانيه دينار للربطه، اللوتي دينار للكعبه، القارس بين 2500 و 3500 للكيلو، البتجان 2500 للكيلو، السركو المعدنوس فما الربطه 500 وفما زاد 800 الربطه وفما دينار للربطه. هذا يعني تقول معدوم ثم اللي شد فيهم ارتفاع في الأسعار، اللي من في الأسبوع الفارط يكون 3 دينار، اليوم القاوة يعني بين 500 دينار للربطة. بالنسبة للكرافت 800 للربطة. اللوبيا الخضراء 3000 للكيلو، واللوبيا الحمراء بين 4500 للكيلو، سبنخ أوراق 3000 للكيلو، الكرم 2500 للكعبة، الجناوية بالنسبة للخشينة دينار ل 100 جرام، وبالنسبة للجديدة 2000 ل 100 جرام. ثم القرعة الأحمر 500 للبرج، والنعناع 500 للكيلو. هذه هي الخضرة. ننتقل إلى الغلة، نادي الغلة موجودة ثم يعني عدد أنواع وموجودة بكثرة. ثم الدلاع 3000 للكعبة والكيلو 900 مليم. بالنسبة للوز الأخضر بين 2000 و 2500 للكيلو. العوينة بالنسبة للعوينة، بالنسبة للسيدر 3500 للكيلو، وبالنسبة للعوينة الصفراء 5000 للكيلو. التفرق موجود بين 2500 و 3000 للكيلو. المشمش 2500 للكيلو. الدقلة عارفون 3000 للكيلو، والبطيخ 3000 للكعبة. هذه هي الغلة. بجات أنواع قليلة متاع أسماك، يعني جست بوكا 6000 للكيلو، وفما شلبة جيدة 8000 للكيلو، وفما ورقة زادة جيدة 10000 للكيلو. هذوما ثلاث أنواع أسماك اللي جاءوا. بالنسبة للحوم، اللحوم البيضاء وفرج السوق يعني شد انخفاض يعني مقارنة بالأسابيع اللي في رمضان وبعد رمضان اللي قبل العيد. اليوم نلقاو الفروج ب 10000 للكعبة، وفما زاد المتوسط 13 دينار، والكبير الماكس بتاعه يعني ب 16 دينار للفروج اللي وصل يعني الأسابيع الفارطة حقق أرقام قياسية ووصل ل 21 دينار. اليوم نلقاوه ب 13 دينار، يعني حاجة فارقة للعادة. حتى الأسعار في المحلات يعني في المحلات تاع اللحوم البيضاء يعني شهدت انخفاض مقارنة زاد بالأسابيع الفارطة. اليوم نلقاو الجيش الحي ب 3900 للكيلو، يعني 3900 للكيلو هذا يسوم 10000 اليوم نلقاوه رجع في سوق الوات اليوميه. بالنسبه للجيش المذبوح اللي كان مسعره الحاصل ب 8500 اليوم نلقاوها ب 6400 للكيلو، يعني حاجه خارقه العادة. الاسكالوب ب 18 دينار و200، والكويزدانت 9 دينارات و800. هذه فيما يخص اللحوم البيضاء. نختم باللحوم الحمراء، بالنسبه للهبره بقري 42 دينار، والفم العلوس 65 دينار اليوم في سوق الواتا. هذه الاجواء، اجواء تعتبر طيبه، فما نوع من انخفاض اسعار خاصه في اللحوم البيضاء معروف فيها على الصعيد اليوم، فما تلقى الناس عندها قبيل كبير على اللحوم البيضاء وقت يلقاو الاسعار رخيصه نفتحوا برشا. يعني كيما قلت لك اجواء طيبه، يعني انا ما قادرش نملك لك كل الزملاء كل المستمعين اسبوع موفق لك.
1: شكرا لك ايمن، يعطيك الصحه، تحيه كبيره للجميع، تحيه كبيره لكل المستمعين والمستمعات نتاعنا وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل والا خارج حدود الوطن. احنا نستناوكم على 31 10 80 90، 53 53 51 53، الصوت صوتكم والراي رايكم. نهارك زين.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmou awes aw kibira men qital ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou bensiha l'karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsash qawetta. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
2: مسرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، بانيه تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورة.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورة قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكية والقانونية وانت بالك مثمالك. اختار الثقة والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورة. ملك المونة على 72-435-1000 وإلا على 93-175-458. أجانس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.

0: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم. أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين إف إم.
2: أكسجين إف إم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين إف إم.
2: الموعد الخبري على موجات أكسجين إف إم. مرحبا. جهويا تحتضن دار الثقافة ماطر فعالية الدورة الثانية من صالون ماطر للفنون التشكيلية برواق نور الدين الصحراوي للفنون التشكيلية، وذلك من 30 جوان إلى 31 جويلية 2026. يجمع المبدعين والفنانين التشكيليين ومحبي الفن في فضاء للحوار والإبداع وتبادل التجارب. تحتضن منطقة راس نجلة أقصى نقطة في شمال أفريقيا اليوم وغدوة ملتقى راس نجلة للابتكار، وذلك لأهمية الابتكار في دفع التنمية وتشجيع الإبداع لدى الشباب والكفاءات الوطنية من خلال تنظيم ورشات عمل تفاعلية وهاكاثون مخصص للترويج للمنطقة من تنظيم عمادة المهندسين وجمعية مشيدي تونس وثلة من مكونات المجتمع المدني. وعلى الصعيد الوطني، أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والشراكة بين دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة، بما يدعم الأمن الطاقي ويسرع الانتقال نحو منظومات طاقية أكثر استدامة ونجاعة. وجاء ذلك خلال مشاركته أمس في روما في ندوة رفيعة المستوى حول الربط الطاقي والطاقة المتجددة بعنوان تنمية فرص الشراكة في شمال إفريقيا الآفاق الجيوسياسية والمؤسساتية والصناعية، نظمتها سفارة مملكة الدنمارك بإيطاليا بحضور رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة والقائم بالأعمال بسفارة تونس في إيطاليا محمد الهادي الشيحاوي. تم أمس إمضاء صفقة أشغال تهيئة الطريق المحلي عدد 899 الرابطة بين معتمديتي قفصة الشمالية، وذلك بين كل من الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بقفصة ووادي الجهاز لمفروجة. وأفاد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفصة علي بوزيان في تصريح إعلامي بأن المشروع يتمثل في تهيئة الطريق والقيام بعملية الردم وأحداث منشآت مائية والتغليف بالحصى بطبقتين على طول 29 كيلومتر، وأشار إلى أن الكلفة الجملية للمشروع تقدر بحوالي 59 مليون دينار، على أن يتم استكمال الأشغال في ظرف 24 شهرا. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس في ساعة متأخرة من ليلة أمس بسجن سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها 25 عاما سجنا في قضايا تعلقت بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي. وكانت هيئة المحكمة قد نظرت أمس في قضيتين ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها سهام بن سدرين ومتهمين آخرين من بينهم وزير أملك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد وخالد الكريشي العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة ورجل الأعمال سليم شيبو. وفي أبرز أخبار العالم، قالت إيران اليوم أن البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي يتضمن مواقف تمثل تدخلا وغير مسؤولة واستفزازية، وأضافت أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يمثل مصدرا لانعدام الأمن وحدوث الانقسامات في المنطقة. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أكدت إيران مجددا موقفها بأن مضيق هرمز يتعين أن يدار بالتنسيق مع سلطنة عمان الدولة المشاطئة ووفقا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموعد الإخبارية منته لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين إف إم المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
4: أكسجين إف إم الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين إف إم بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز 104.5 ميجاهرتز على أكسجين إف إم الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
1: اسنيع يتبع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع التحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00 00
4: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo. Sayartek fi Eyedi Emina. Majmou Awes au Kibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Sihal Karhabtek Wedouk. Ou Maahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info Line 70-146-598. Ou Ella 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623
5: مزرعتنا تحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتلت بولي وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني سكالوب دو بولي مغيني تشيكن وينجز مغيني بروشي دو بولي مغيني وزادة تلقوا عنا برجر بولي وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
6: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس مع الفاسات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه

0: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
1: ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة، نقربوكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم، مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تيلة 24 ساعة، حوارات، استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أوكسجين أفام، صوتكم بالصوت العالي.
2: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، شعر نهاركم زين الناس الكل، إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية. هذا موعد جديد من برنامج سوغ لغوت، من توا حتى الماضي ساعتين تلقاو آخر الأخبار، تلقاو ضيوف في مؤنسات ثقافية في الجانب الثقافي، تلقاو برشا أخبار ثقافية، وبيان سوغ تلقاو الموزيكا والضحكة اللي تعودتوا بها. اليوم 26 ستة 2026، اليوم جمعة، إن شاء الله نهار مبارك عليكم الناس الكل، إن شاء الله جمعة مباركة عليكم. هو نهار الحقيقة سبيسيال برشا، خاطر فيه برشا ستات اليوم، 26 ستة 2026، دونك حاجة مميزة ومميزة جدا. كما تعرفوا نهار الجمعة هو كما قلت لكم نهار فضي، إن شاء الله يا ربي مبارك على الجميع، إن شاء الله يا ربي ديما بالخير والمحبة، إن شاء الله ربي ينجح صغيرات الكل، سواء دورة المراقبة البكالوريا اللي إن شاء الله باش تنطلق نهار الاثنين، وإلا زيدة اللي قاعدين يعديوا اللي كملوا سيزيام والنوفيام، ان شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل. كما تعرفون نهار الجمعه ما نكونش وحدي، يكون حاضر بحذايا العملاق الشاب الخلوق المتميز الشاعر الكبير والاديب وزميلي العزيز محفوظ الجراحي. صباح النور، مرحبا.
3: اهلا وسهلا اسلامه، مرحبا بك رانيا، تحيه لك، تحيه الى الفريق المصاحب لنا، عزيز في الاخراج ومرام في قسم الاخبار، والسيده رئيسة التحرير وما أدراك.
2: تحية الكامل الفريق اللي رفقنا لليوم. كما تعرفوا ديما البداية تكون بفقرة الأخبار، ونحكي أكتواليتي، ونحكي على الارتفاع متاع درجات الحرارة اللي قاعدين نشهدوا فيه الأيامات هذوما، وبالأخص اليوم كي نحكيو سي محفوظ على الارتفاع درجات الحرارة بالنسبة لفرنسا، واللي قاعد الفضاء الأوروبي بصفة خاصة، وقاعدين نشوفوا ديجا في ارتفاع
3: كأني تونس،
2: قاعدين نشوفوا في ارتفاع ديجا كبير برشا. احنا خلنا نفهموا شنو اللي قاعد ساير، وشنو اللي فيما يتعلق بالظاهرة هذية، وفيما يتعلق أيضا بالحرارة المرتفعة، واللي ديجا احنا في كل مرة قاعدين نشوفوا في جدل كبير على الارتفاع هذية. هو الخبراء أعطاونا وفسرونا شنو اللي قاعد ساير، خلنا ناخذوا التفاصيل ونسمعوا أهم جاء في تصريح المهندس والخبير في المناخ والبيئة حمدي حشيد، شنو قال في الجانب هذا؟
4: ممكن فما فوارق بسيطة معناها بالمعتاد نسجلوه، معناها لكن فما مجموعة من العناصر سنحكيها بعض، معناها تقريبا خلنا نحكيه معناها على الاتحاد الأوروبا عموما شيسار، وبعد نجي نحكيه على تونس. تقريب أوروبا لستة أسابيع كانت تحت تأثير درجات حرارة فوق المستويات العادية، ستة أسابيع تقريبا من الجمعة الثالثة أو قبلها بشوية، معناها في مي حتى التو، معناها هما تحت درجات حرارة نوعا ما مرتفعة فوق المستويات العادية. هذا اللي خلى تقريبا أرقام قياسية تسجل، معناها يكفي شو قلت مثلا كانت برلين معناها أسخن من دوز، معناها في مرحلة ما نحكيه درجة الحرارة في برلين قبل كنا نرجعوا 10 سنين 15 سنة تقول السخانة في برلين مثلا مش تكون أعلى من دوز، ولا في باريس أعلى من دوز، ليت واقع معي ممكن يضعوا تهمونا كالعادة بالمبالغة والتهم، لكن لا يعود معناها الأمر هو معناها قاعدين نعيشوا في واقع جديد.
2: اليوم كما تسمع السي محفوظ يقولك وأنه درجات الحرارة في برلين أكثر من اللي موجودة في دوز في تونس.
3: فعلا حقيقة هذا ربما سي حشيد كان
2: المهندس والخبير البيئي.
3: أي أكيد أكيد أكيد، هو من القامات الكبيرة والكفاءات الوطنية اللي أشعت حتى خارج البيت. يريد يمكن جاء الوقت يسمح له كان يتوسع أكثر في الظاهرة هذه الانخرام تاع المناخ ولا كما تقول غناية في ناس الغيوان صيف نصبح شتواء معناها في الصيف ولا الشتاء والربيع ولا خريف دونك ثم ثم ثم انقلاب وقع في في في في, في الطبيعة في الطقس في في المحيط والسبب نتاعه معروف السبب نتاعه قمة باريس حسمت المسألة هذه وقالت الدول الكبرى لازم توقف بعث الغازات في الفضاء في الدنيا في الكون ورغم ذلك لم ترعوي هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين الشعبية زادة كيف كيف دونك وهك تشوف النتيجة شنو النتيجة هك تشوف كيفاش معناها حرارة منقطعة النظير في أوروبا واللي أكثر من هذا كل يقولهم في فرنسا كانيكول يسموها بجتهم وهم ما همش مهيئين ما عندهمش الكليماتيزور برشا في ديارهم
2: صحيح
3: وخاصة في لندرا عندي شكون من العائلة في لندرا يحكي لي على السخانة تقتل قلت له شغل المكيف قال لي ما عندناش مكيف ما نعملوش المكيفات هنا لأن ديما باردة شوف كيفاش معناها وثم هذا انعكس حتى على الجنوب جنوب المتوسط وضعيتنا احنا زاد كيف كيف الحرارة القصوى هذه الحرارة الكبيرة هذه قد تتسبب في اتلاف بعض المزروعات او حيوانات او حتى عباد معناها ناس كبار ولذا النصيحة بتاعنا كالعادة للناس الكبار اللي ملتزموا الظل ويشربوا برشا ماء الناس
2: ويعملوا
3: المظلة بتاعنا راي باهية
2: تحمي من الشمس
3: تحمي بينشور
2: خليني نعطيك زادة بالنسبة لتونس طقس الجمعة اليوم حرارة قصوى تصل إلى 41 درجة مع ظهور الشيلي محليا تتراوح الدرجة القصوى الجمعة بين 30 و 35 بالمناطق الساحلية المرتفعات بين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي والوضع الجوي يتسم بسحب قليلة على كامل البلاد وتكون أكثر كثيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية وأيضا زاد تهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفا فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية ومحلية والبحر قليل الاستراب هذا طقسنا بالنسبة لليوم
3: سخون سخون
2: سخون
3: مش المعدل العادي أو أعلى من المعدل العالي بتاع الصيف رغم الصيف كان جينا جينا بسخانة دخول ما كانش بسخانة المفرطة هذه معناها وضعي معناها يضر بهذه الأشياء يضر بالحيوانات يضر بالإنسان قبل كل شيء ساعة يضر بالمزروعات ويأثر حتى على دورة المياه يأثر على المياه زاد تبخر المياه
2: صحيح
3: اي ما ساعدش معناها شنو طريف المال احنا ربي من علينا بها تتبخر في الشمس دونك الحل الوحيد هو هذا قدر ربي الأشياء هذه طبيعة خارجة عن نطاق البشر ما احنا نتكيف معها ولكن نتمنى باش بالنسبة للمواطنين معناها يلتزموا الحذر اللي ما عندوش امكانية باش يخرج خارج في السخانة وحتى كي يخرج يمشي في بقعة ظل وماذا من يبعد لك البقعة يخلي كرهبته في السمش بعد يجي يركب فيها يودي
2: سخونة برشا يلقى
3: تلقى كوش معناها
2: لو كنا ديما نقولوا وأنه فما وقت معين نخرجوا فيه نعرف أن الناس قاعدة تخدم يقول لك احنا كيفاش باش نعملوا لكن زيدة ديما هاوكا حاولوا ردوا بالكم استحفظوا على روحكم على صغيراتكم وإن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية
3: بالنسبة للي يخدموا ملاحظة فقط بسرعة
2: أي قل
3: بالنسبة للي يخدموا ماذا بينا المظلة النساء ورجالا يخرجوا ما يخرجوا في وقت الذروة تاع السخانة ماذا ساعتين وما ثلاثة ماذا بينا يحافظ على روحهم يلبسوا مظلة ويمشيوا مع الحيط يمشيوا مع الظل خاصة وربي يحمي الجميع إن شاء الله
2: إن شاء الله يا ربي نمشيوا لخبر آخر وجدل كبير الحقيقة اللي صار في الآونة الأخيرة حول رفع الحصانة على بعض النواب في مجلس نواب الشعب لهنا يقول لك وأنه انتقد رئيس كتلة الخط الوطني السيادي وعضو لجنة النظام الداخلي يوسف ترشون ما وصفه بحملات التشويه التي رافقت نشر قائمة أسماء النواب الذين تم رفع الحصانة عنهم في جلسة سرية بالبرلمان وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا اللي أكدوا خلال مداخلة لي صباح اليوم في برنامج صباح الورد على جوهر أفهم، أنه هناك عديد من المغالطات المرتبطة بهذا الملف، وأنه قد تم خرق مبادئ سرية الجلسة المخصصة لرفع الحصانة، مشيرا إلى أن المعمول به في كل البرلمانات العالم هو أن تكون الاجتماعات المخصصة لرفع الحصانة في سرية، وذلك حماية الأشخاص والمعطيات الشخصية وفق قوله، وينأكد أنه هو من قام بطلب رفع الحصانة عن نفسه وأنه لا وجود لجرائم أو شبهات فساد تتعلق به، موضحا أنه الملف يتعلق بمخالفة انتخابية تهم خرق الصمت الانتخابي، حيث أنه تم رصد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بدعاية سياسية له يوم الصمت الانتخابي، وبيّن الطرشون أنه لا علاقة له بتاتا بهذه الصفحة، وأنه سيتم في هذا الصدد التقدم بمبادرة لتعديل القانون الانتخابي ينص على بدل استعجالي في مثل هذه القضايا قبل مباشرة النواب لمهامهم، وهذا اللي شفناه في الأيامات هذه، وأنه برشا نواب اللي تم رفع عليهم الحصانة كما يوسف طرشون يقول لك، وأنه رأوا هذا بطلب منا،
3: أي بطلب من النواب، والحقيقة ما لازمش تشويه زاد الموقف. أنا لا أتفق مع سي طرشون اللي هو نائب ونائب على ولاية بنزرت، فهمت؟ يقول يجب تكون علاش تخرج الأسماء، لأن فيها بس أنت من نواب الشعب وخلي الشعب يعرف.
2: دجا هما برشا نواب هما اللي هبطوا على صفحاتهم الرسمية وقالوا
3: جستمو. ثم شنو هي الجريمة؟ ثم الجريمة ثم مخالفات
2: انتخابية
3: رفعتهم ليزي تتحل المشكلة، والنواب مشكورين زاد اللي قدموا هما بيدهم بطلب للجنة رفع الحصانة وطالبوا برفع الحصانة في عنهم، كما هم كما السيدة فاطمة المسدي أيضا في قضية أخرى ما تتعلقش بالأمور الانتخابية، رفع ضدها أحد الوزراء قضية، هي طالبت أيضا برفع الحصانة عنها.

0: هي متعلقة بالمخالفة الانتخابية اللي ماهيش حاجة يعني كبيرة برشا، جوست حاجات تتبعات عادية باش على الأقل ما يكونش فما ضرر لجميع الأطراف.
1: كالكسوا كالكسوا شبيه قبلهم هما ثم النائب أحمد السعيداني حتى وصل حوكمة بالسجن وأطلق سراحه بيعفو رئاسة وعاد إلى المجلس يشتغل مع زملاء. ليست مشكلة، ما تنتهيش الدنيا وقت اللي يصير العملية ذي، بالعكس هذا الحياة الديمقراطية هكذا تقتضي. النواب عملت خطأ في أو غلطة أو سميها مشاهد في البرنامج الانتخابي عيطوا لك، ولكن نتفق معه سي ترشوك يقول من المفروض أن يقع حسم القضايا قبل
0: المباشرة مهامهم.
1: توجيهم في آخر السنة في آخر العام
0: لهنا نوليو نحكيو
1: ولا تحليل آخر،
0: نوليو نحكيو اليوم على التعطيلات الإدارية والبطء الإداري والتنسيق والإدارة التونسية.
1: حتى نمشي أبعد من جماعة النوايا اللي تصطاد في الأشياء هذه، يقول لك هذه بداية حملة انتخابية.
0: نعم ما نصورش بالطريقة هاي
1: قالوها. شوف
0: التواصل الاجتماعي قال أكثر من هكا هو راو هو حتى المخالفات اللي هما نعرفوهم الناس الكل تعرفهم وتقالوا وحكيت عليهم حتى ليزيليوم يقول لك وأنه مش مخالفات انتخابية يغطيوا في عين الشمس بالغربيل نحكيوا على قضايا أخرى، لكن هو هذا هو الموجود.
1: مخالفات لا لم ترقى إلى الجريمة هي مخالفات وكهو مخالفات معروفة. تم عهد نواب فسر لي العملية دي مخالفات عادية، هو من الناس اللي هي من الناس اللي طالبت برفعها.
0: دونك إن شاء الله تحسم الأمور ونشوف الجانب هذا.
1: نمشيوا للمهم هو العمل وسن القوانين وتطوير الحياة السياسية.
0: فما برشا قوانين تتطلبوا أنه نقحوهم وننفضوا عليهم الأخبار ونحاولوا هكا أن نبدلوهم وننقحوهم باش على الأقل اليوم يتحرك الدولة بشوية في البلاد ويتحرك الجانب الإداري، خاطر هو ياسر بطيء وقاعدين نشوفه في بطء كبير في الإدارات التونسية. وإحنا هذا كل ما عنا بالنسبة لليوم الفقرة شفاما جديد، بعد شوية باش نحكيه في موضوع كبير برشا، لكن خليني نقول لكم حاجة مهمة وأنه البارح 25 جوان يصادف اليوم العالمي للبحارة. كما كل عام يحتفلوا بالبحارة 25 جوان يحتفلوا باليوم العالمي للبحارة، وشعار السنة هذا العام 2026 تحت شعار نقل التجارة العالمية تحمل المخاطر، وتجرى الفعاليات بالتعاون بين المنظمة الدولية والهيئة المحلية. أبرز ملامح الاحتفال بتونس لعام 2026 هو ديوان التجارة البحرية، احتفى بالديوان ورجال البحر بتثمين جهودهم في استمرار امتداد الغذائية واللوجستية وتسليط الضوء على المخاطر التي يتحملونها. ونعرفوا نحن اليوم البحارة الخدمة الكبيرة اللي قاعدين يخدموا فيها، ويمكن نحكيه على البحار مش نحكيه على أي إنسان عادي.
1: والله أنا دوما دخلت الإذاعة أنا فوجئت الساعة بوجود سيادتك لابسة مريول
0: والله مرة. بالصدفة والله
1: لابسة مريول مرة فمشيت سألت السيدة رئيسة التحرير
0: والله بالصدفة
1: قلت لها شبيه لابسة مريول متاع بحرية دي
0: خطر إلي
1: قلت لي السيدة رئيسة التحرير قلت لي ما هي مبارة عيد البحارة قلت لها بون قلت لها لبسته البارح ما اليوم ما تنهارش به. دونك بالنسبة للبحر احنا علاقتنا التونسي الكائن التونسي
0: بالبحر
1: الإنسان التونسي هي علاقة حميمة بالبحر
0: فوق ما تتصور
1: علاقته بالبحر علاقة ناهيك أنه تأسيس قرطاج من أسست قرطاج ومن أسسوا قرطاج جاءوا من صور عبر البحر
0: صحيح
1: وصور مدينة البحر مدينة البحر جاءوا واستوطنوا وأسسوا مدينة من أعرق المدن في العالم اللي هي قرط حدشة أو قرطاج اللي كانت سيدة البحر بدون منازع حتى للمتوسط البحر المتوسط ومشيت حتى الأطلسي وهزت حتى البحارة التونسة هزوا الحضارة إلى فيافي في أوروبا في غرب أوروبا وفي غربها في الجزيرة الإيبيرية في البرتغال وغيره هزوا الحضارة الغادي وقت كانوا الأخرين يعيشوا في الظروف متاع المتوحشة في المغاور وإلى آخره. هذا علاقة تونسي بالبحر تاريخيا علاقة كبيرة ياسر.

0: علاقة كبيرة ياسر. ثم أن البحر كان دائما وسيلة التواصل ما بيننا وبين الشعوب الضفة الشمالية للمتوسط كما إيطاليا وكما فرنسا وكما إسبانيا وغيره. ناهيك أنه منذ بداية القرن الحقيقة القرن الماضي وقت هجرات كما أولادنا توا كانوا يركبوا على كالفليك ويمشوا للطالب وقت هجرات عكسية من إيطاليا لتونس
1: فهمتي بالعكس
0: والسلطنة عائلات كبيرة طايل من
1: في
0: من
1: تونس
0: إيطاليا السلطنة أصبح تونسة حتى عندنا منهم في ولاية بنزرت وعندنا حتى في منزل برجيب دونك العلاقة مع البحر علاقة كبيرة برشا. ثم أن السكان ولاية بنزرت وبنزرت تحديدا كمدينة بنزرت علاقتها بالبحر كبيرة برشا
1: صحيح.
0: مثلا أنا حينما كنت أشتغل على الرواية أشواق القطا أنا غصت في تاريخ المدينة العتيقة بتاع بنزرت وعلاقة البنزرتي الهيبوزار كانوا يسموهم الهيبوزار هيبو أكرا أو هيبو جاريتيوس هم اللي كانوا بحارة وبحارة كبار. وتقول الأسطورة مهوش بحث تاريخ هذه الأسطورة تقول أنه هالبحارة هذوما بتاع بنزرتي اللي مشاو منه رأي هزتهم موجة منهم مرة وعاصفة فاتكوا في جهة من الجهات واختفوا غادي لقوا السكان غاديك وأسسوا غاديك مدينة سموها عطوها اسم مدينتهم هيبو اللي هي عنابة يعني ودي منقول لهم أنا في علاقات مع المثقفين في بنزرت قل لهم الكائن البنزرتي هو كائن رحالة كائن يعشق البحر كائن يجازف مع البحر عنده علاقة خاصة بالبحر كما تأخذ مع عبد الرحمن منزل عبد الرحمن مثلا علاقة بالمزوقة كلام بالبحر يعني البحارة التوانسة أعطاه نتائج كبيرة ياسر. واليوم تشوفي كيفاش حتى المواد البشرية اتطورت وأصبح لدينا تجارة تجارة بحرية
1: صحيح.
0: ومنها التجارة البحرية خرجت السلع التونسية إلى أسواق ما كناش نجمو نوصلو لها إلا عبر البحر هذا زاد حاجة إيجابية. كذلك عن حماة الديار نسموه حماة الديار هو جيش البحر جيش التونسي وجيش البحر هذا الجيش الذي كان من أقوى الجيوش في المتوسط سواء أثناء قيام كرتاج أو فيما بعد هو حاصر حتى روما جيش التونسي هو الجيش التونسي مشكور وفي عهد حمودة باشا باي راهو حاصر صقلية راهو انتصر على معناها جيش البحر التوانسة انتصروا على الجزائر وانتصروا على ليبيا حينما راد علي برغل يحط يده على جزيرة جرب قال لا متاعي هذه لا شنو متاعك جو عبر البحر خرجوه طردوه جملة من ليبيا يعني عندنا تاريخ مجيد جدا
1: في البحر عندنا تاريخ كبير بارش
0: عندنا تاريخ في البحر عندنا تاريخ كبير وكبير وتاريخ مجيد أيضا كنت حدث عليه بشرف وقولوا للتوانسة برافو عوموا في البحر أنتم رقم ولاد بحر
1: دونك تحية كبيرة للبحارة اللي قاعدين يسمعوا فينا أيضا زادة تحية كبيرة لجيش البحر والحرس البحري والديوانة وكل البحارة اللي قاعدين يسمعوا فينا في كامل تراب الجمهورية إن شاء الله يا رب ياك كل عام أنتم حين بخير وكل عام أنتم تنجوا كل يوم أنتم تنجوا تجيبونا هكا في الحويتة الباهية وتكون فما تجارة باهية في البحر وإن شاء الله أياماتنا كلها فرحة وبهجة وإحنا في موسم الصيف وفي البحر والبحورات
0: كلمة نادية هذه نادية تكلمت على حويتة 100% هي تكلمت
1: والله قلت أنا ما سمعتش نادية
0: نادية ديما عندها كي تذكر البحر الصلاة تقول البحارة وكذا وكذا ويجيبوا لنا كل حويتة
1: حتى انا اقول كيك والله قلت حويته
0: بالعادي
1: دونك تحيه زميلتنا ناديه الشعامبي وان شاء الله اياماتكم كلها فرحه وبهجه احنا نمشي وفاصل وهنا راجعين.

0: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي دور تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
2: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
1: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
2: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
1: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
2: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
4: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
6: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العادة، وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: الآن موعد أذان صلاة الجمعة. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: الميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة نقربوكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين FM، صوتكم بالصوت العالي. رجعنا لكم من جديد في سوغ لاغوت ومازلنا مواصلين معاكم بعديد المواضيع. فما جدل كبير لايام هذيا قايم ونسمعوا في برشا حديث برشا كلام برشا حاجات قاعدة تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحنا باش نفهموا التفاصيل. لكن السؤال اليوم، ما حقيقة منع المهرجانات الصيفية الجمعياتية من برمجة الفنانين الأجانب والاقتصار على برمجتهم في المهرجانات التابعة للدولة والحفلات الخاصة؟ هذا جدل كبير، خنفهموا التفاصيل. يلتحق بنا مدير مهرجان بنزرت الدولي سيد لطفي صفاقسي. صباح النور، مرحبا.
1: مرحبا ليكم المستمعين أكسجين FM والعاملين في أكسجين FM.
0: شكرا لك سي لطفي. الحقيقة مع بداية الموسم المهرجانات برشا حديث على الفنانين الأجانب، دونك خنفهموا شنو اللي قاعد صاير وشنو الكلام الكبير اللي قاعدين نسمعوا فيه فيما يتعلق بمنع الفنانين الأجانب يكونوا حاضرين في المهرجانات الجمعياتية بالنسبة لصيف 2026.
1: هو التوضيح والتصحيح. التوضيح انه الفنانين الاجانب ما يقعش منحهم، لا، بالنسبه للفنانين الاجانب هي التراخيص الاوليه اللي تجي من اللجنه الوطنيه للعروض الاجنبيه، ما بحثتناش التراخيص لحد الان. ما فماش حاجه رسميه بالطبيعه، ما فما حتى مراسله. احنا صبينا الملفات نتاعنا في تواريخها المعتادة. القانون يقول شهر قبل العرض لازم الملف يكون موجود في وزارة الثقافة. الكلام اللي نسمع فيه كله هو كلام ما عندوش اثر قانوني، عندوش اثر موجود في المراسلات الرسمية جاتنا.
0: يعني فماش قرار رسمي هبط من وزارة الثقافة؟
1: لا، فما قرار، لا فما مراسلة. لكن لحد الآن، يعني احنا كان بالنسبة للمهرجان بنزرت الدولي كان مبرمج انه النجوة الصحفية نهار السبت 27، لكن نظرا لتأخير حصولنا على الترخيص الأولي، وش تفهموا السادة المستمعين الترخيص معناه الأولي، احنا يقع عقود بيننا وبين متعهدين الحفلات، نعمل معهم عقود، يقع تسجيلها في وزارة المالية. بعد ما يقع تسجيلها في وزارة المالية نحيلوها للجنة الوطنية. اللجنة الوطنية تعطينا الموافقة المبدئية، من بعد نمشيو للاتداف اللي هي الملكية الفكرية وزارة المالية، ونخلصوا 33 تقريبا في المئة أداءات باش ناخذوا الرخصة النهائية. طبعا ما نجموش نعلنوا على فنان أجنبي قبل الرخصة الأولية. بما أنه ما عندناش الرخصة الأولية ما نجموش ناخذوا مدرسة صحفية، ما نجموش نعلنوا عليها. قعدنا بين أخذ ورد، ولحد الآن ما عندناش المعلومة اللي اتقالت عبر بعض المتعهدين الحفلات اللي علموهم انه فما اشكال متاع ميزانية، مش ميزانية، متاع كوتا من البنك سنترال في الدفيز. اندرا علاش الجمعيات بالذات وعلاش داخل الجمهورية بالذات؟ واندرا هذي بش ينطبق على مهرجان كارتاج ومهرجان الحمامات ومهرجان تبارك الجاز ومهرجان بوكرنين، وانا بش ينطبق كان على المهرجانات الدولية اللي تساير فيها جمعيات. هذا اللي حتى الان مازلنا ما نعرفوش، ما عنا حتى شيء رسمي. علاقتنا احنا كمهرجان بنزرت دولي وكجمعية مهرجان بنزرت دولي هي علاقة مع المندوبية بالاساس. المندوبية تعلمنا انه ملفاتنا موجودين في الوزارة. الملفات اللي في المندوبية ما عندهمش حتى اجابة، ما عندهم حتى رفض او اجابة.
0: لكن اليوم في نقطة أخرى باش نمشي معاك سي لطفي، منذ تقريبا نصف ساعة ولا ساعة فما الإعلان الرسمي على مهرجان دقة، وشفنا فيه دجا عديد الأسماء من الأجانب.
1: وتذكر مدير مهرجان دقه كيف كيف
0: ايه؟
1: انه راهو احنا نجم نعمل صحفيه ونعنوا لكن احتراما للقانون واحتراما لما جاء من المناشير الترتيبيه لوزاره الثقافه ما حبيناش نعملوا اعلان بالنسبه للبرمجه نتاعنا لانه ما عندناش الموافقه المبدئيه نفس الشيء بالنسبه للمعجزات الاخرى مش يخص
0: يعني الاشكال هذايا صاير في المهرجانات الدوليه اللي موجوده في الجهات
1: اللي داخل الجمهوريه ماهوش اللي تابعه وزاره الثقافه
0: الجمعياتيه بالاساس دونك لهنا كيفاش عودتوا راسلتوا شفتوا فهمتوا شنو اللي قاعد صاير
1: فنيا احنا نقدموا ملفات مستوفيه الشهود وحتى الملف راهو ولينا الملف الكل يكون على المنصه اذا كان فما اشكال نتاع نقص ولا حاجه المنصه ما تقبلكش الملف بالنسبه لملفاتنا المبدئيه هي ملفات مستوفيه الشهود الاجابه مازالت ما جاتش وما تمش عليك لا باش نهزوا بما انه مازال التواريخ لانه القانون واضح شهر قبل العقد احنا مازلنا اول عقد اجنبي باش يكون نهار 26 جويلية معناها البارح هو شهر قبل اول عقد واحنا صبينا الملف تقريبا عنده اكثر من 15 يوم معناها في اللي ديلي ما جاتناش اجابه انا نستنى نقولوا ان شاء الله المناخير ان شاء الله اللجنه مازال تشوف الامور الفنيه الامور كي يقولوا امور فنيه راهو حكايه الدفيز يعني تعرف الجانب هذا ولو بالله ملاحظه لكل المستمعين والناس باش تفهم راهو الاموال المأتيه من عند مداخيل المهرجانات والجمعيات اللي خلصوا بهم العروض الاجنبيه ماهيش اموال عموميه ولا ماهيش اموال منح من الدوله هي مداخيل الجمعيات من بيع التذاكر ومن الاستشاره هذه واحده اثنين راهو المبلغ اللي مثلا باش يستهلكوا مهرجان بن زايد السنه معناها المبلغ الكل ما يجيش قد زوز عروض في مهرجان اخر كبير معناها يعني مش مبالغ مهوله ولا مليارات لا هي مبالغ بسيطه جدا وهي تقريبا كما نحسبوا المبلغ اللي ياخذوا الفنان كما الفنانين تونس لكن فما احنا كجمعيات نخلصوا اداءات واحنا كجمعيه مهرجان بن زايد الدولي السنه الفائته تقريبا 115,000 دينار اداءات معناها 33% بالنسبه للعروض الدوليه بين اوتيداف وبين الخزينه العامه وبين وزاره الماليه وهذا يقع تنفيذه بالحرف بالنسبه لجمعيه مهرجان بن زايد الدولي.
0: بي سي لطفي في صوره ما تلقيتوش الرد قبل انطلاق مهرجان بن زايد الدولي في الدوره 43 كيفاش يتم التعامل وسد الشغور بالنسبه للعروض هذيك؟
1: لكل حادث حديث احنا توا بالطبيعه فما جمعيه الهيئه تجتمع واللي باش تقرروا الهيئه بالطبيعه بالتعاون مع السلطه الجهويه والمحليه لانه احنا راهو بالنسبه لبن زايد ما نمتاز به على بقيه الجهات على القيله ولا بقيه الجمهوريه انه كنا مع بعضنا بيني كنت عامل تسير بلدية بن زايد القوات الأمنية الحماية الناس كل ما بعضنا نحضروا المهرجان وما بعضنا مش في جمعية تعمل برمجة وتعبطة لا كل شيء كل ديتاي الناس الكل نحضروا ما بعضنا وإحنا مهمتنا وحيدة هي إنجاح الموسم الصيفي إنجاح السياحة الداخلية إنجاح مهرجان بن زايد الدولي وكل الأنشطة اللي تكون في جهة بن زايد بالصيف
0: ونكسي لطفي خلي لك كلمة الختام
1: شكرا لكل المستمعين اكسجين فام على سعة صدق ان شاء الله نتمنى انه الاشكال هذايا مع شقة القيل والقال ان شاء الله اتخذ القرار سواء بالايجابي ولا بالسلبي ما نعرفوش فما باش نجموا نكونوا حاضرين باش نعملوا دوره استثنائيه دوره 43 لمهرجان بن زايد الدولي.
0: شكرا لك لطفي صفيقتي مدير مهرجان بن زايد الدولي على كل هذه التفاصيل. ظهر اليوم سي محفوظ جدل كبير قائم على حكايه الفنانين الاجانب يقول لك سيف سنا دون الفنانين الاجانب فما برشا مهرجانات موجوده فيها الفنانين الاجانب شفنا حتى الاعلان الرسمي على مهرجان دقه كارتاج بيان سور وحمامات نتاع الدوله فيهم الفنانين الاجانب لكن المهرجانات
2: البرمجه لا مازلت نحكيو يعني اللي قاعد يتقال توا في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن اليوم كي نحكيو على المهرجانات في الجهاد اللي هي يقولك اليوم نلقاو الاشكال هذا اللي قاعد صاير.
3: كلام كيما شار سي سفاقسي ونعرفه مليح سي في يعرف شقول كل كلمة في بقتها يعطيه الصحة. أنا عجبني برشا التدخل بتاعو كيما عجبني من قبلنا يعرف لطفي. كنا مازلنا في مستوى الكلام تو. فلان قال فلان قال فلان قال تو نتاع دقه خرج برنامج خرج برنامج بالراس وخرج برنامج. اي خذ التراخيص وامكانيات وكذا احنا نتمنى باش يتعدى الاشكال هذا يتحل. باش الجمعيات الثقافيه جمعيات المهرجانات خاصه تعدي الصيفيه باهي للتوانسه يتفرجوا في عروض وشيخ ويتفرجوا في هذيك هي الفرحه في الصيف هو لما عروسات ولا مهرجان خاصة يتفرج فيه هو شوية البحر عنا في منظرة عنا شوية البحر ربي عطانا البحر دونك إن شاء الله هي الوزارة تستجيب وخاصة مش الوزارة فقط لطفي قلت لك راه كل كلمة يقولها عنده مقاطع يحكي على البنك المركزي على أن العمال الموظفين باش يجوك المغنين الفنانين بشكل عام بشكل عام اللي باش يجوك باش ياخذوا كاشي مش خشي باش يحولوا وبعد بالعمله باش ياخذوا بالدينار ربما كما قال لك من المداخيل نتاع الجيشي ولكن يخلصوه بالدينار التونسي ولكن هو بعد يحولوا الى دينار محول الى عمله. فهنا المشكله هنا دونك المشكله ما بين وزاره الماليه اللي تبعها البنك المركزي البنك المركزي ووزاره الثقافه ومازال الحكايه في حدود الكلام غايمه الدنيا ثمش حاجة رسمية ومش ترسي فلطفي ما قالكش أنا ضد ولا معاه وأعطيني وين باش نمشي
2: أي وضح لي الصورة
3: باش نعمل مهرجان
2: إذا كان فما قبول أبعثنا وقولنا نراسلوا المهرجان
3: أنا عملت كل ملفي قدمته قل لي رو تنجم تعمل كذا إذا كان ليه قل لي رو
2: قل لي رو
3: ليه دون نخدم بالليموين دبور اللي عندي ونعمل مهرجاني انا جمعيه خاطر ما تجيش
2: كيما صار في الكوفيد خدموا وقتها بالفنانين التوانسه وعملوا مهرجانات دورات بكامل يعني مهرجان تونسي بامتياز.
3: اي نجم يقع مش الخيال هو اللي غاب عليهم جمعيه مهرجان بنزرت الدولي عندهم الحمد لله من الخيال ومن التجربه
2: صحيح
3: تجربه خاصه لطفي الشخصي دي بويكستون نعرفوا المهرجان دونك نجموا يعملوا المهرجان بالفنان الاجنبي إذا كان سمحت الإمكانيات أو بدونه نجم نعمل المهرجان. هو يقول لك أنا أعطيني خرصتي على بر
2: أعطيني حاجة رسمية باش أنا نفهم الوضعية. دونك في انتظار أنه نشوفوا بلاغ رسمي ورد رسمي من وزارة الثقافة باش تفهم المهرجانات
3: مش فقط وزارة الثقافة بنك سنترال وزارة المالية
2: اللجنة المختصة في الجانب هذايا ممكن نفهموا الوضع العام بالنسبة لصيف 2026 فيما يتعلق بجانب المهرجانات الصيفية. وإحنا مواصلين معاكم في سوغ لاغوت نرجعوكم بعد الفاصل.

0: réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
1: اسني عيو تبع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي تو بورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
3: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفي نتاع ماي كير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك ماي كير بوانتيان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفو لاين 57 039 00
4: سوبات ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyadi Emina. Majmoua Wes Aoukibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'un. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Si Halkarhabteki Weddouk. Ou Mahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info Line 70 146 598 ou Ella 98 136 449. تنجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
5: ما زرعتنا تخلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني سكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشي دو بولي ماريني وزاده تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بارتي متاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
6: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه

0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعه على موجات اوكسجين اف ام مع رانيا طرابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد في سور لا روت ومازلنا مواصلين معاكم ومع ضيوفنا اللي كل جمعه يحضروا معانا عبر الهاتف في فقره مؤنسات ثقافيه. ونحكي اليوم مع الفنان الكبير والعملاق عادل بو علاق مجموعه اجراس للموسيقى. شكون ما يعرفش المجموعه هذه؟ المجموعه الحقيقه الممتازه وعندها طابع موسيقي خاص بها برشا، وعندها زاده غنيه ياسر مزيانين بالأخص على الطفولة. واليوم ظهر لي الجانب هذا اللي هو تمتاز به مجموعة أجراس للموسيقى. احنا باش ناخذ كل التفاصيل. يلتحق بينا الفنان عادل بوعلاق. صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك على قبول الدعوة. والحقيقة اليوم كي نحكيه على مجموعة أجراس للموسيقى نحكيه على فرقة ممتازة، فرقة هامة فيها عدد طيب من الفنانين والعازفين الممتازين في الفرقة. لكن قبل ما نبدأ حديثنا على مجموعة أجراس للموسيقى، يحضر معايا في البلاتو العملاق والشاعر الكبير محفوظ الجراحي. هو صديقك؟
3: اي صديقي. صديقي واعتز به اي اعتزاز. انت قلت رحبوا به وشرفنا. انا نسير زياره، انا مانيش فرحان، نسير زياره. ها هو يضحك، سمعت
1: على كل منتظر زياره سي عادل.
3: على كل وقت اللي في الوقت توفر الظروف مرحبا بك في كل وقت. الدار مفتوحه والاذاعه مفتوحه امامك.
1: دونك سي عادل اليوم كي نحكيو على مجموعة أجراس للموسيقى، نحكيو على جانب من الموسيقى اللي تتميز به المجموعة هذه، نحكيو بالأساس على الطفولة والعروض الممتازة اللي قاعدين تقدموا فيها في عدد كبير من المهرجانات سواء الصغرى وإلا الكبرى في تونس وإلا حتى زيادة خارج تونس.
2: شكرا مرة أخرى على الاستضافة. هو ممتاز أنه جات هذا اللقاء في هذه الفترة، خاطر مازلنا خرجنا من مشروع مهم جدا اسمه أبجدية حب اللي صار في مدينة الكاف، وكان افتتاح الدورة هذه من أبجدية حب بمجموعة أجراس الموسيقى بعرض عنوانه أبجدية حب. هذا العرض قدم للكبار، وكان ضيف شرف هذا العرض هو الشاعر آدم فتحي. تقدم عرض معناها فيه تفاعل كبير مع جمهور الكاف في إطار هذا المشروع أبجدية حب وفن الضيافة. فالغاية متاعنا من هذا المشروع كانت يعني فيه معادلة مهمة جدا، هو التكوين والفرجة في نفس الوقت. فطيلة 10 أيام كان عنا ضيوف من الخارج، من إيطاليا، من مونتينيغرو، وفنانين من تونس جاءوا للتلاقي مع الجمهور الكافي. فكان هذا الجمهور حضر في دورات تكوينية تربصات في الصبحيات، وفي المساء هناك عروض فنية. أجراس قدمت عرض أبجدية حب في الافتتاح، وأيضا عرض موسيقي مع كورال فيه 50 طفل من دقة، من جمعية جاتنا من دقة لاجاد، هي جمعية أصدقاء الفنانين الشبان بدقة. إلى إضافة إلى التفاعل مع لوحات زيتية من تصميم فنانة تونسية منيرة محمد، واختتام ورشات التي شاركت فيها النسوة من الكاف والشباب من الكاف وجمهور الكاف. فأردنا من هنا الخروج من الاستهلاك الغبي بالفعل الفني الثقافي. نعرف طوى احنا على ابواب المهرجانات الصيفية، ونعرف هذا الهبة الكبيرة اللي تصير من وزارة الثقافة لتأثيث هذا الصيف بعروض تنشيطية فقط. الحقيقة يغيب فيها الابداع احيانا. نحس انه التفاعل يكون كما نتفاعل في على الاستاد نتفاعلوا في هذه المهرجانات. احنا مجموعة اجراس اللي تحتفل هذه السنة بمرور 25 سنة على وجودها.
1: تبارك الله، مسيرة حافلة.
2: خلنا في مسألة انه نتميز حتى في فعلنا الثقافي. فهذا المشروع مثلا ابجدية حب اللي فيه 5 دول اللي هي اسبانيا ايطاليا مونتينيغرو وبولندا وتونس. ندوروا توا في هذه البلدان الخمس. والخمسة أشهر هذوما اللي نختتموهم في شهر جوان هذايا. بدينا في فيفري مارس أفريل ماي وجوان. وكلها موجود فيها تربصات للناس، لقاءات مع الفنانين حتى نرى إنشائية العمل الفني. مش بالضرورة نوصلوا هاو العمل الفني حاضر إيجا أحضر باش تفرج عليه وبرا روح، لا باش تشوف كيفاش توصل هذا الفنان إلى هذا العمل الفني الموسيقي أو المسرحي أو يعني لهنا. هي نوع من دمقرطة الفعل الفني الثقافي مع جمهور لابد من تأصيل الفن فيه والفعل الثقافي فيه حتى نخلق ديناميكية فيها مساهمة الجمهور في العمل الفني. هذا المشروع أبجدية حب هو الأ يعني آر والبي بورت والسي تاني كوميونيتي. فنريد أن يعني نكسر هذه الحدود الجغرافية السياسية بين الشعوب وبين التجمعات السكانية بفعل الفن وممارسة الفن. فديمقراطية الفن، ديمقراطية الفن والاستثيقة منطلق من الجانب الجمالي الموجود في هذه التجمعات السكانية كما صار عنا في منطقة الكاف ومنطقة سليانة في مكسر. فحاولنا أنه من خلال النسوة ومن خلال الأطفال ومن خلال الشباب أنه نخلق نوع من التواصل أساسه تقاسم الفن والحياة. هذاك علاش نحكيه على الفعل الفني في معناها كسر الحدود والهوسبيتاليتي الضيافة اللي أساسها الأكلات الشعبية والترحاب بالآخر اللي هو فيه جزء منه موجود فينا وجزء منا موجود فيه. فخلقنا الحقيقة ديناميكية حلوة ياسر في مدينة كيف طيلة يعني 5 أشهر آخرها 10 أيام هدومة اللي أجراس كانت حاضرة في قلبها مع جمهورها في عمل فني للكبار وعمل فني للصغار.
1: باهي برشا يا سي محفوظ، تفضل.
3: والله شوف انا نعرف عادل عنده حاجه ميزه يمتاز بها على بقيه الفنانين التونسيين، هو دائما يمتحوا او يتجهوا باتجاه الابداع، خصوصيه الابداع عند عادل حتى من خلال الكلمات نتاعو يقول فيها نسمع فيه. معناها هو حصل على الدكتوراه بوستاج جامعي اون بلوس، لكن عادل دائما يبحث عن النص الملهم قبل الموسيقى الملهمة. الموسيقى الملهمة هو يعملها انطلاق من نص ملهم. نحن ما نحن ومن نحن فما جدر المكان. هذه أغنية متاعو، هي قصيدة لمحمود درويش.
2: محمود درويش، تأملات سريعة في مدينة جميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
3: أهلا، هي لدرويش، لكن اللحن هي إبداع حقيقة. النص القصيدة موجودة كرياسيون تاع درويش، أضاف عليها عادل أو انطلق عادل منها، هي لخلق فضاء فني كبير حول القصيدة دي بالموسيقى. بالموسيقى كان يغني فيها هو، صوت جميل هو على فكرة.
2: درويش اسمعها واستغرب كيف لحنتها،
3: معناها هي هي هي صعيبة شوية. حتى مرسال خليفة ما هرب عليها، ما
2: قال لي هو معناها التقيته 3 مرات في عمري. فمرة أنه خذا كاسات فيها الأغنية هذه ملحنة، قال لم أجعل هذا القصيد، لم أتصور أنه للتلحين.
3: فعلا
1: دونك مهم جدا اليوم
3: اليوم ثم التوجه الثاني اللي مشى فيه عادل ويريد معناها يتوسع او توسع الكتابة حول هذا المشروع مشروع متاعه بداية حب او ابجدية حب كما سماه هو التشريك. التشريك ليس فقط المواطن يتشارك مع الابداع بل المواطن بيده يصبح شيء جزء من الابداع. العملية الابداعية بدا جي يتفرج الصباح يعمل تربص العشية يتفرج والنسوة يشاركنا ويشاركنا بوجودهم ويشاركوا حتى بالاختلاط بالآخر ويتعرفوا على ثقافة جديدة ويتعرفوا على عبال جدد ويتقاسمون الماء والملح. هذه حاجة حاجة حاجة إبداع جديد. الإبداع الثالث اللي حابين نشير له أنا هو 50 طفل من تكة لدقة من دقة يبدع بهم يبدع بهم كما نقول فهمت يبدع بهم عادل فنان كبير رغم منه انه ما زال فيه الكثير الكثير الكثير قدامه يعرف هو هذا ومتاكد من

0: ويكون زاد فما حاجات اللي هي كيما نقول انا حاجات تنحوش هكا الروح، حاجات جديده نحن نخرجوهم هكا تكون عندها قيمه وتقعد هكا ترن ديما في ظن المجتمع وفي الوجدان نتاعنا، وبالاخص اللي يمكن نحكيو على الطفوله وعلاقه عادل بوعلاق مع الطفوله علاقه طيبه برشا ظهر لي اليوم،
1: وحتى الجمهور اللي حضر له عملوا في مهرجان تيجه سنه مازالوا يترقبوا يصونوا باش يجيهم عادل مره اخرى.
2: انا جي ونعطي اخر يعني عرض عملناه في بنزرت نهار 13 جوان كان حول بحيره بنزرت.
1: اي حول بحيره بنزرت
2: بحيره بنزرت. فوقت اللي جانا الطلب انه نعمل حاجه خصيصا لبحيره بنزرت كما عملنا قبل في تينجا حول يعني حول
1: اشكل
2: مشينا عملنا بحث احنا مجموعه اجراس او انا بالذات الاختصاصات اللي عملتها في الجامعه او ندرس في الجامعه نحاول اني يعني نربط بين المعرفه والممارسه الفنيه.
1: فعلا
2: هنا يمكن الفائده القيمه الابداعي يكون عنده سند معرفي وهذا مهم جدا. مشينا عملنا بحثنا حول بحيرة بنزرت وطبعا ديما ثم حاجات صدفة تصير وتعطيك إثنية لازمك تكتب عليها أو تحفر فيها إبداعيا. ثم راجل كبير جبت قدامه بحيرة بنزرت قال لي عامة اللي حفروا البحر. كلمة عامة اللي حفروا البحر خلتني نبحث حول هذه الصياغة. قلت له وقتاش؟ قال لي في الحرب العالمية. وسكت. وقت بحث نلقى أن الأسطول الحربي الفرنسي باش يخبيوه حفروا البحر ودخلوه بحيرة بنزرت ولحظتها بدأت الكارثة، وأنه التوازن البيئي اللي كان موجود في بحيرة بنزرت اختل بحفران البحر. خاطر القيمة التاريخية لبحيرة بنزرت هي ترجع لفترة ما قبل الرومان. مع الأسف وقع القضاء عليها بمجرد أنه حفر البحر. ولات البنزرتية أو الشيرة هذيك كلها يأرخوا بالمثل هذيك وكأنها الكارثة عامة اللي حفر البحر واختل التوازن بين الفلاحة الأرضية البرية والفلاحة البحرية. كل سكان البحيرة بما فيها منزل بورقيبة كانوا يقتاتون من الفلاحة يعني
1: البر والبحر
2: بتوازن رائع جدا بين الماء المالح والماء الحلو. شاو حفروا البحر هردوها البحر كله
1: وانت كل الملح.
2: فاحنا كان العمل متاعنا مشينا كتبنا نصوص حول هذه المسألة نصوص شعرية وتلحنت. فأصبح عرضنا هو عرض حول بحيرة بنزرت. لهنا القيمة تزي فين؟ لأنه الفنان عندما يستند إلى المعرفة واللي يعطي فايض قيمة مهم جدا في الفن متاعه اللي يلمس أكثر المجتمع. ونربط لهنا بين الفن والمجتمع كما عملنا في أبجدية حب. هو كل جمهور الكاف وسليانة شاركوا في تأثيث العروض إما بالحضور ما هوش حضور سلبي بقدر ما هو حضور إيجابي، ما هوش حضور غبي بقدر ما هو حضور ذكي لهذا الجمهور. ويخرجوا بعد بنقاشات حول حتى حول الأغاني وحول المسرحيات اللي شاهدوها. لهنا راهو قيمة الفن والفعل الثقافي إذا كان ما يكونش فيه فايض قيمة إيجابي نقول بلا بيه. لأنه الحق أصبحت مهرجاناتنا وهذا معناها تعريشة. أنا مرة قلت لهم كيف شاركت في مهرجان دولي شفت كيفاش حاطين الجمهور وعاملين سياج بالحديد بين الجمهور والمواطنين وجايبين لبانضية عاملينهم لجنة نظام
0: تنظيم
2: لانش التنظيم جاي

0: بينهم باندية نتاع واحد وحاطينهم صف قدام الـ الـ الـ الـ الـ الـ ما بين الـ الـ المواطن والـ والـ والفنان. أنا مرة حاضر لي أستاذي اللي قراني وبيني وبينه ثم بريير وثم واحد واقف كتف يديه لجنة نظام للي قتلوا بعدهم هالناس هذوما خلنا نتواصلوا مباشرة مع الجمهور. تحسيتها كأني لاري نتاع الحبس المهرجانات الصيفية أطول فرجوهم في الصيف ونعملوا تفرهيدة ومن بعد رجعوهم لل فاش قام هالسياج وهال يعني طريقة مشنة للفنان في حد ذاته والجمهور في حد ذاته. وحاجة أخرى أن مهرجاناتنا تحولت إلى 99% جهة النساء والأطفال والرجال. هو ثم ظاهرة غريبة جدا استقالة تامة من الحياة العامة في أنه شاد القهاوي سيف وشتاء ونساء هما اللي قاعدين يخدموا في 24 على 24 في الزمن الواقعي ورجال في الزمن الوهمي. فصديفك نساء تلقى هك الفرصة
1: بتهرب للمهرجانات
0: العروض المهرجانات ونعملوا لهنا دي ستاتيستيك. أنا سوسيولوج في الأصل يعني سيغسان كي نبدأ سيغسان كي نخزر الجمهور نفهم أشياء. 99% نساء والأطفال متاحهم فلهنا نحس أن هذه المهرجانات الصيفية أصبحت نوعا ما حالة مرضية ما عادش حالة صحية. لا بد من إعادة النظر فيها لأنها قاعدة يعني هدر للمال العام وتعطينا في نتائج أعتبرها سلبية. إذا كان نعملوا تحليل سوسيولوجي عميق له
1: باهي برش باهي. سعادة نخلي لك كلمة الختام.
0: كلمة الختام احنا نحاول صحبة بعض الفنانين الموجودين في تونس واللي علاقتنا بهم علاقة تاريخية. محفوظ الجراحي راو نعرفه من عام 87-88 وإلى حد هذه اللحظة ما زالت علاقتي به قوية جدا إنسانيا وإبداعيا. نقول هنا وهذه هي المشاريع الحقيقية في الفن ومجموعة أجراس للموسيقى ليست فرقة أجراس لأن الفرقة جاية من فرقة يفرقوا في حين أن المجموعة تلتقي من أجل مشروع
1: شكرا لك على كل التفاصيل. الفنان عادل بوعلاق مجموعة أجراس للموسيقى على كل هذه التفاصيل. وإحنا
2: شوفوا نسألوه جاية ولا لا
1: بيان سور احنا نجا قلنا
2: هكا التزمنا أخي على الهواء
1: عنده جاية إن شاء الله تكون
2: مازال معنا
1: مازال معنا
0: هو مشروعنا أب جديد حب مازال متواصل أكيد نجيكم في كل ما ثم إيفنمون جاي
1: مرحبا.
2: والله تبدأ أنت طالع في الإذاعة معك العود بالأحرام وهرة وحدها زيد معك
1: لبيله الدعوة متاعه وتكون حاضر بحضينا إن شاء الله في البلاتو ونعديه معك أمسية طيبة. شكرا ليك فنان عادل بوعلاق كنا نحكيه على مجموعة أجراس للموسيقى وإحنا مواصلين معكم في سور لاغوت. نرجعكم بعد نشرة الأخبار مع زميلتي مرام الهذلي.
3: سور لاغوت كل يوم من الاثنين للجمعة من 3 ل 4 على موجات أكسجين أف أم مع رانيا ترابلسي.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئنك. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
4: المواد الخبيرة على موجات أكسجين FM. مرحبا. جهوياً يحتضن المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت الصالون الوطني للفنون التشكيلية بعنوان اللمة السادسة دورة المرحوم الفنان يوسف العبيدي، وذلك يوم غد السبت 27 جوام إلى 20 جويلية المقبل. تقرر إثر الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للسلامة المرورية الملتئم عشية أمس بمقر ولاية بنزرت تنظيم سلسلة من الحملات الجهوية والمحلية المشتركة والمشددة تخص الفحص الفني العرضي للعربات، وأيضا حول تسجيل الدراجات النارية بداية من شهر جويلية المقبل وحتى نهاية سنة 2026. وعلى الصعيد الوطني، أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري على هامش افتتاح أشغال الندوة الثالثة لمشروع تحسين إدارة وصيانة الجسور المنجز في إطار التعاون التونسي الياباني، أن هذا المشروع يندرج ضمن التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير المرافق العمومية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمحافظة على الرصيد الوطني من البنية التحتية وتثمينه. كما اعتبر الوزير أن هذا المشروع يعد نموذجا ناجحا للتعاون التونسي الياباني القائم على تبادل الخبرات وبناء القدرات ونقل المعرفة. كما أوضح أن تطور حاجية التنقل والتقادم التدريجي للبنية التحتية والتحديات المرتبطة بترشيد استغلال الموارد العمومية تفرض اعتماد رؤية حديثة لإدارة وصيانة المنشآت الفنية ترتكز على التخطيط الاستباقي والتصرف المبني على المعطيات الدقيقة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. كشف رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة محمد علي التومي عن خريطة طريق جديدة لتطوير القطاع ترتكز على 5 محاور رئيسية هي الإصلاح والتنمية والتحديث والتمكين والرعاية، مؤكدا أنها تشكل رؤية متكاملة للنهوض بقطاع وكالة الأسفار خلال المرحلة المقبلة. وأوضح التومي في تصريح على هامش ندوة صحفية نظمتها الجامعة أن أولى خطوات تنفيذ هذه الخريطة ستتجسد مع اقتراب موسم العمرة عبر إطلاق برنامج جديد يحمل اسم العمرة الموثوقة، والذي وصفه بأنه علامة جودة وطنية يتم تقييمها وتجديدها سنويا. كما بيّن أن البرنامج يقوم على 3 محاور أساسية يتمثل أولها في الجانب القانوني بهدف التصدي للدخلاء والمخالفين الذين ألحقوا أضرارا بالقطاع وبسمعة وكيل الأسفار التونسي، فيما يهم المحور الثاني الجانب الإداري من خلال تحيين الوثيقة التوجيهية ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية بما يتلائم مع تطلعات الحرفاء وتوجهات صورة الإشراف. أجلت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم محاكمة يحيى الكحيلي صاحب شركة أنستالينجو إلى جلسة يوم 16 أكتوبر المقبل، وذلك في قضية تعلقت بجرائم إرهابية وفق ملف القضية والأبحاث. هذا ويذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت مؤخرا إحالة صاحب مؤسسة أنستالينجو يحيى الكحيلي على أنظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمته في قضية تحقيقية تتعلق بتبييض الأموال. هذا ويشار إلى أن يحيى الكحيلي شملته الأبحاث فيما يعرف بملف أنستالينجو، وقد حكم ب 18 سنة سجنا، وهو مساهم في شركة أنستالينجو المملوكة لشقيقه هيثم الكحيلي والمحكوم ب 54 سنة سجنا مع النفاذ العاجل. وفي أبرز أخبار العالم، أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على سلسلة اختبارات لأسلحة رئيسية، كما دعا إلى تعزيز الموقف الهجومي الفتاك والمدمر لجيش بلاده في أحدث خطوة ضمن مساعي بيونغ يانغ لتطوير قدراتها العسكرية النووية والتقليدية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الاختبارات شملت رأسا حربيا ونسخة مطورة من رجمة صواريخ متعددة عيار 240 ملم ومزودة بنظام توجيه دقيق، إلى جانب صواريخ باليستية تكتيكية ومدفع هاوترز ذات الحركة بعيار 155 ملم. نهاية المواعيد الإخبارية، منتو لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
3: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق
1: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة من الثلاثة للأربعة على موجات أكسجين أف إم مع رانيا طرابلسي
2: رجعنا لكم من جديد في سور لا روت ومازلنا مواصلين معاكم بالافريات وجديد اليوم نحكيو على افتتاح مقر جديد لوكالة الاسفار البلد الامين بمدينة بنزرت باش يكون ان شاء الله الافتتاح الرسمي نهار السبت 27 جوان 2026 الخمسة امتاع العشية باش ناخذوا كل التفاصيل حول الافتتاح فرع الجديد تحضر معنا عبر الهاتف جيرانت اجونس دو فواياج البلد الأمين تيسير بالطاهر مساء النور أهلا وسهلا
3: مساء النور أهلين حبيبتي لباس
2: الحمد لله شاعر
3: الحمد لله مرحبا بمستمعينا الكرام والله يفرحني تليفونك على الأخر
2: ونكون احنا سعداء جدا أنه باش نفرحوا معاكم للافتتاح بتاع فرعكم الجديد اللي إن شاء الله باش يكون نهار السبت 27 جوا الخمسة متاع العشية خلنا ناخذوا التفاصيل
3: الافتتاح نتاعنا ان شاء الله يكون غدوه السبت الخمسه نتاع العشيه احنا المقر نتاعنا جددنا المقر نتاعنا احنا موجودين في شارع حسن النوري في عماره العنابي مقابلين باشير نفرح برشا بحضور الناس الكوليكا عندنا برشا مفاجآت اول حاجه عندنا عمره للربح اي حد باش يكون موجود في الافتتاح عنده الحق باش يقيد في القرعه ويدخل في السحب ويعني اي واحد يجم يكون من الحاضرين هو الرابح في بالعمره ان شاء الله
2: باهي برشا وشنو اخر
3: وعندنا حاجه واحده اخرى ان شاء الله باش تكون بمناسبه الافتتاح عملنا تخفيض في عمره المولد النبوي الشريف اللي هي كانت سومها 4,890,000 بمناسبة الافتتاح لمدة 3 أيام باش يكون السوم نتاعها 4,490,000
2: باهي برشا فرصة
3: معناتها حبينا نفرحوا المعتمرين حبينا نفرحوا أحباب البلاد الأمين باللوطر هذايا بمناسبة الافتتاح وعندنا برشا عروض أخرى مثلا في كل دات موجود يعني في كل دات احنا باش نمشيو فيه أي عبد معناتها يحب يقيد في أي دات عنده تخفيض بمناسبة الافتتاح
2: باهي برشا دونك فرصة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا يمشيوا يحضروا في الافتتاح متاع وكالة الأسفار البلد الأمين بولاية بنزرت أهم الخدمات أبار العمرة
3: احنا نخدموا رحلات داخليه ورحلات خارجيه حجز فنادق حجز طيران يعني تنظيم يعني رحلات بصفه عامه ان شاء الله
2: دونك يعطيك الصحه على الخدمات الكبيره اللي قاعدين تخدموا فيها وتقدموا فيها للناس الكل دونك خلي لك كلمه الختام مدام تيسير
3: والله الحمد لله يعني هو كله بفضل ربي وتنفيذ من الله عز وجل بالحق يعني لقينا فرحة من الناس انه احنا ولينا يعني انا والاخ مصطفى الجميلي ولينا يعني مشرفين على وكالة البلد الامين ببنزرت بالحق يعني من هاتي احنا تعدينا معاكم وحتى كي هبطنا في الباج نتاعنا اللي هي البلد الامين بنزرت الباج نتاعنا وكي انا مثلا نمشي تويكا شارع حسن النوري وقاعدين نعملوا في التحضيرات للافتتاح بالحق لقيت ترحيب من العباد لقيت فرحة من العباد الحق والله الحمد لله حسيت روحي معناتها يعني انا بنت الحومة يعني العبيد بالحق فرحت على الاخر خاطر يعني مجرد يعني احنا كنا مرافقين يعني هذيك باش نوليو يعني احنا مشرفين على وكاله البلد الامين ببنزرت يعني فرحوا العبيد باش يكون هذاك لمسه تيسير ومصطفى جميل الحمد لله والله الحق نشكر كل واحد اتصل بينا وفرح لنا ومرحبا بالجميع البلد الامين ببنزرت مفتوحه للجميع عزيزتي
2: شكرا لك يعطيك الصحه مدام تيسير بالتوفيق والنجاح ان شاء الله يا ربي ديما هكا نشوفوكم في حاجة حاجات باهية في افتتاحات أخرى في فروع أخرى إن شاء الله تكون موجودة في ولاية بنزرت. دونك نفكركم أنه الموعد الافتتاح فرع جديد للبلد الأمين ببنزرت وكالة الأسفار باش يكون إن شاء الله غدوة السبت 27 جوان 2026 5 متاع العشية. دونك احنا هكا معاكم سي محفوظ وصلنا لختام برنامجنا لليوم. يعطيك الصحة
4: عايشك ربي يخليك وربي يفضلك وعندنا وقت حلو مع سيادتك ومع الفريق الكل كذلك مع السادة المستمعين والسيدات المستمعات الفاضلات
2: نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا ورفقتونا في صغلة غوت لليوم. تحية كبيرة لكامل الفريق اللي رفقني, تحية كبيرة مدام ألفا جندوبي في رئيس التحرير, تحية كبيرة العزيز ونسلين في الإخراج والإخراج الرقمي, تحية كبيرة مدام ألفا جندوبي في رئيس التحرير. كوتي ميكرو كنت معكم أنا رانيا ترابلسي, دمتم في رعاية الله.
1: Sur la route, كل يوم من الاثنين للجمعة من الثلاثة للأربعة على موجات أكسجين FM مع رانيا ترابلسي.

0: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي مالا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، إجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: تبعني للدنيا زينة، الدنيا زينة، تبعني للدنيا زينة.
2: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
3: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
2: وأنا نحبها بلندي ولوحة صحيح،
3: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
2: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
3: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفو لاين 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. مي لافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
6: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العدل، وما تنسوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
7: أكسجين.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار ثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.

0: مع حمزة الطيشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت، برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت، هون، باسكت، تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت، بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
1: مساء النور، تحية كبيرة لكم، مرحبا بالنسبة كل معه جديد من حديثنا سبور كالعادة. أسبوع جديد، جمعة جديدة باش نحكيو فيها على المونديال، وللأسف أسوأ مونديال للتوينس ظهر لي باش يقعد لهم في الذاكرة وفي التاريخ، لأنه أسوأ مشاركة ظهر لي كانت في المونديال هذايا. معناتها ما تلقاش على التعليق، ما تلقاش بالحق، حكينا برشا على كرة قدم تونسية، حكينا على المنتخب، حكينا على بطولتنا التونسية، حكينا على وضعنا في البلاد. لكن انك باش تزيد تعلق اكثر على اليسار ما تنجمش، معناتها وصمة عار باش تقعد في جابين كل القائمين على الرياضة في البلاد هذيا، كل المسؤولين على الرياضة في البلاد هذيا، من سلطة الاشراف للجامعة لكل الاطراف اللي كانت وراء المهزلة اللي عاشتها تونس. للاسف الشديد في كرة القدم نجموا نعيشوا مهازل، في كرة القدم فما التيرم نستعملوه في الكورة نقولوا جور سون، نهار تكون مكش في نهارك. البرازيل 3-7 من عند ألمانيا، معناتها البرازيل وما درك من البرازيل، معناتها وسكورات المشابهة للهكة برشا، معناتها لكن انك ثلاثة تراح ورا بعضهم تكون بنفس الطريقة، نقاط استفهام كبيرة بيان سور. واللي يستغربوا اكثر انه الناس تقول لك البارح رينا حاجة باهية ونحكيوا لها حاجة باهية، لوك اللي ريتو انه منتخب هولندي سخف علينا اكثر من انه احنا رينا حاجة باهية. على كل هذا الكل باش نتناقشوا فيه ونحكيوا فيه مع ليكيب كل في البلاتو كالعادة، المتفائل جدا ديما لما حالة وعامل جو وموقفه واضح كان من اللي صار ذي الكل من ستاج تبرقى. شاكيف المهيو، شاكيف مساء النور، مرحبا.
2: مساء النور حمزة، مساء النور كوتش،
1: طلعوا شوي
2: ايه مستمع إذاعة
1: أكسجين، شنو الأمور؟
2: ارحم عزيزة قوم النار،
1: دخلة قوية ومن غادي كنلخص كل شيء. يون توكا كوتش محجوب العبيدي، بونسوار
3: حمزة، سالي شكيب، سالي ان ريفينون بلوتو،
1: اي عوده
3: هيثم.
1: انت عندك برشا لما حلفت العام ما جيتش، لكن هيثم صحيح اقل منك سنه،
3: سي فري
1: والله اقل منك ما جيتش سنه، ملتزم وعنده جمعيه يراني فيها رغم انه راه الولاد الكل عنده جمعيه، ما يجي ابراهيم عنده جمعيه ويجي دونك هيثم التزاماته بزيد، التزامات بهيثم ما بعد واحد فيهم.
3: سي مال فينو كونت ان انترونور اي انترين على الاكستيريور اي فيان سور لو سور لو بلاتو بور دينيغري لي زوتر ايكيب اي لي زوتر انترونور، سي با بون.
1: اه وي اكزاكت،
3: دابور اي في سون ترافاي كونت اي او شوماج اي فيان سور لو بلاتو.
1: لا
3: ميرسي ا توس،
1: ولا اون بلوس لاحظنا حاجه اخرى اللي جايك هيثم باش نرحب بيك بيان سور، اما حاجه اخرى لاحظناها اللي كانوا رانيو قبل واللي هما ينظروا اليوم شكيب، معناتها كانوا رانيو قبل ينظروا اليوم، ينظروا قلت مش يعملوا تحليل، تحليل حاجه اخرى، ما توريش تنظر، توريش تقول وكارهم ولا عملته انت يا ودي. فما حتى مدرب تونسي مع كل احتراماتي اليوم نجم نقول باساج بي في المنتخب بالتاريخ، الكل لي كومبري جلال القادري، جلال القادري احسن ماتش لازم يجيبونه ما جابونيش استراليا، فرنسا كانت تعاود اليوم وفرنسا عشتها ماتش تعطينا 19، ما تمن ما نبداوش نعملوا في بطوله وهميه. الماتش اللي حشنا به جلال القادري هو استراليا خسرنا فيه ومهزله فيه، كنا نهار تبون انتم الدرجين الاولى وما كناش قادرين نرجعوا عليها. ما انت اليوم ما نتجموش تنظروا على عباد في البلاتو، الرافي برشا مدربين رانا والمنتخب اليوم يعطيو فينا في الدروس. نرجع لك اليوم ده علي جاي بشرجي أمثال شعبية. هاي تمزي مساء النور، مرحبا.
4: مساء النور، مساء الخير
1: علي جايك،
4: ان شاء الله نكونوا خفاف ظل على المستمعين أكسجين أف أم، وان شاء الله بعد النكسات هذيا واحد ينجم يتكلم وينجم يقول حاجة معناها تفيد الكرة التونسية. حاجة بركة، حبيت نترحم على أخونا كان يلعب معنا في ستير زرزونة فيصل ماكني، اللي وفيته المنية اليوم الصباح في الفجر، ربي يرحمه وربي يصبر عائلته وربي معه،
1: ان شاء الله ربي يرحمه ويصبر العائله الكل ويرحم الناس اللي توفوا الكل. قالك كوتش وينك يا معلم؟
4: والله يكون شهانة كما قلت انت واحد كيف دايرين ويخدم يجعلوش باش يركز على الليكيب نتاعه وعلى المشاكل اللي في الليكيب نتاعه باش ينجم يلقى الوقت باش يجي لهنا. واحنا ديما اكسجين وين يكلمني حمزة ولا يكلمني اي واحد من الاولاد نكون موجود وقت اللي نجم وقت اللي ما نجمش ما نجمش هذاك هو.
1: دونك التزامات كما قال كوتش قال تبدا تريني خليك في التيران البلاتو يتبع دونك شكيب الميمش اليوم كلها امثله شعبيه عرفت
4: هذاك اللي ماشي
2: كل شيء

0: ce que tu as semé. Tu récoltes là ce qu'on a aujourd'hui en équipe nationale et au football national.
1: باش نحكيوا على المشاركه نتاع المنتخب في المونديال باش نحكيوا على شكالير فيرونار شكيب انه خلى الباب مفتوح له امكانيه انه يواصلك فما شروط بيان سور باش انه يواصلك كما قال هيثم ضالي موش وحده لازم شكون معاه هو قال وهذا قال اللي راه مش مربوطه بي انا بركه اسكو فما الناس باش يخدموا مع القرارات الصحيحه اللي باش نجم نعمل البروجي اللي انتم تحبوا عليه واللي انا تحبوني نقعد معاكم راني كان باش نقعد على خاطر الشيء هذا اما راهو باللي انديريكتومون حاب يقول اللي راه فيه راه فضيحة ما عندي ما نجمش نزيد معكم دقيقة على كل الإحساس متاع التوانسة البارح في متابعة مباراة هولندا وتنجي على المشاركة الكل بعد شكيبة نحب نقعد معك في الإجماع الإحساس البارح اللي تعدي لي أنا أنه سيبون في المونديال بالنسبة للتوانسة قوي فارغة شارع فارغ الماتش ابكر ماتش في الماتش والكل
2: حمزه
1: فهمني نص النير مش حتى الخمسه ومش ما ثلاثه لحظه برك خلينا كمان شكيب البونتو الاول كنا نحكي الاولاد قبيلي اش تلقى قهوه فرغت البونتو الثاني تسعة دقائق لعب قهوه الكل قعدنا اربعه من الناس مع بعضنا وبالعكس عباره نفركوا فيهم ما هيش تونس
2: انا نحكي انا وواحد صاحبي الصباح قلت له نورمال بقيت القهوه في القهوه نص الليل يعني مع الاولاد الكل يعني احنا اصحاب نتفرجوا حبوا نتفرجوا في تونس يا خويا وكا هو
1: توما دي زونترونور
2: الجرون بوبليك تونس والله ليه القهوه معبيه تي في سبع دقائق لعب فرغت القهوه تي انا روحت سي بون
3: قالك معناها
1: وصلنا الوضعيه معناتها
3: قبل الماتش الناس جات باش تتفرج
2: قبل الماتش الناس كل جات تتفرج في تونس ما نتصورش كان فما قهوه البارح ما صارتش ولا ما خممش في ماتش مستحيل
1: اما مش بالنمر تاع السويد
2: والجابون والله ليه نقول لك حاجه احنا بالفتره هكاك الشعب حنين فهمت
1: تذكر ماتش جابون من البلاتو نهار حد مازن بورقيبه تقول
2: الشعب حنين تقول وسط الجمعة 20 5 مع السويد والصباح 5 4 نتاع الصباح
1: 5 مع جابون
2: الاربع احنا في بلاتو البلاد مقلوبه والناس الكل تحب تفرش في الماتش عندنا الحس الوطني هذاك نحبوا بلادنا فهمت مي فما انا يمكن الايماج اللي ما تنحطش من من من من مخيلتي توا تروح اليابان وتروح هولندا النشيد الوطني اللي عندنا اربع لاعبين بركه حافظين النشيد الوطني اليوم برانسيب هذي عباره انا قلت باش نجيب لاعب انا سواديزون تونسي عايش البرة ما هوش حافظ النشيد الوطني ما هوش حافظ ما هوش
1: عارف ايه ما مش هيك الكورة شكيب مش غادي الكورة
2: ضاعت معاك
1: سواء يمكن تفعل معك في النقطة ذيك معاك معاك
2: شيء صدقني
1: شكيب انت تعرفني اللي انا معاك في الفكرة ذيك اما اليوم اكثر عبيد اكثر عبيد قرينتا في النشيد الوطني شنو هما تلاقي في الاخر ثلاثة كوب دي موندات ما فماش يعني مش فايدة كي نغني شيد الوطني وقرينتا معناتها راني باش ننصرك
2: هذاك فان سيكل بالنسبة لتلاقي
1: اي فوالا
2: فانتيك
3: شكيب المدرب
1: أما معك رأي على فكرة
3: المنتخب البرتغالي أصله شنو
2: كله مجيه
3: أصله شنو مدرب المنتخب
1: برتغال برتغال إيه
3: إسباني
1: إيه إسباني توا إيه فرنسا إسبانيول إيه
3: يغني في النشيد الوطني كامل
1: إيه معك خدوا راني موافق في الفكرة اللي يحكي فيها
3: فما انتماء زاد تحسوا تخليني
2: برازيلي
3: فما صورة البارح شكيب أنا البارح صورة حمزة مش نحكي لكم عليها صورة تفرج معايا بنتي صغيرة خليتها تسهر قلت ميسالش خلت تتفرج في الكيب ناسيونال بعد سألتني قالت لي علاش يبكي الراجل وعلاش قاعد بعد نشيد الوطن
1: كي وبعد قاعد
3: كي وقعد اللي هو في الأصل احنا كنا نشيد له بعد ما يوفى النشيد العبادة تصيح قلت لها هو جاي على هذاك اليوم هو جاي باش يسمع النشيد الوطني التونسي في كوب دي موند وهو في الجرادان باش يقعد خاطر يعرف اللي من بعد ما فما شيء هو في احساسه ماشي يتفرج ويحب تونس
1: يحب دربو تونس ونشيد ويعمل جو
3: مش باش نعملوا حتى شيء واللي بالجو اللي هذا الكل عشنا فيه مانيش باش نعملوا حتى نتيجه هل راه كمل النشيد الوطني بكي وقعد
1: اوكي
0: مو جوفيان سور لو لا ليم ناسيونال اسكو كون ان تونيزي يا ليكيب ناسيونال كي جو اسكو لي سوبورتور اي شانت Ils chantent pas l'hymne national.
1: Bon, plus ou moins, pour l'équipe nationale, ils gagnent.
0: Non, ici,
1: l'équipe nationale, ils gagnent.
0: Non.
1: T'as dit, il fait le fous de Boutou, là, ou qu'est-ce que c'est. Mais pour l'équipe nationale, ils gagnent.
0: Non.
1: Ça te donne, ils gagnent.
3: Ils gagnent. C'est
1: pas. Ils gagnent, coach.
4: Quand on voit à l'extérieur.
1: Fais le micro.
4: Les autres équipes, c'est vraiment. C'est une chorale.
1: Ça y est.
4: Une chorale avec l'équipe. Et tout, moi, vraiment, il y a. Y a le stade hier comment s'appelle l'équipe là, de la Hollande, يا كده هولندي
1: اخويا امكانيات زاد
3: 60000 ريتوم شفتني كيفاش ماشيين للتيران
1: 60000
4: 60 تونسيان او

0: réussite de votre enfant commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
1: اسنيع يوتبع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غرياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفو لاين 57 039 00 00
4: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo. Sayartek fi Eyedi Emina. Majmo Awes au Kibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Sihal Karhabteki Weddouk. Ou Maahom, Tensach Kawata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623
5: مزرعتنا تحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عندنا زادا برشا فاريتي في جام ماغيني سكالوب دو بولي ماغيني تشيكن وينجز ماغيني بروشي دو بولي ماغيني وزادا تلقاو عندنا برجر بولي وما تنساوش بارتي متاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
6: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه
7: الراديو اوكسجين اف ام
8: صوتك بالصوت العالي

0: ويل راشد الماجدي وصلنا حتى الماضي 33 دقيقة. مرحبا بالجميع، مصي معكم في حديثنا سبور. نحكي عن المشاركة الأسوأ في تاريخ المونديال، المنتخب الوطني التونسي. كالعادة الأولاد كل في البلاتو، كوتش محجوب العبيدي، شاكيب المياوش، هيثم المزي. معناتها ما عشنيش حاجة هكا هيثم، ما نذكرش.
1: لا ما عشناش وان شاء الله يا ربي ما نعاودوش نعيشوا حاجه كيف هناك، خاطر احنا توا نبعاد وكوب دي مونت في امريكا وكل شيء. انا غاضني برشا الجمهور اللي مشى وتنقل امريكا، معناها شفت برشا منهم تقالت الكلمه، قالت انا حسينا برويحنا ذليل، معناها في الكوب دي مونت هذايا، معناها وصلوا معناها وتمنيك ولا المنتخب التونسي، فهمت؟ معناها ما فماش تلفزه في العالم ما حكيتش على ليكيب ناسيونال وعلى النومبر دو بوت اونكيسي وعلى الروندمون وعلى الروح اللي ما فماش، اللي ما تتوجدش في سبرينت زيت، في خطوه زايده، في ما شفناهوش. على ذيك معناها سي نورمال باش خايبه امل كبيره، وان شاء الله خايبه الامل هذيا اللي باش تكون هي الديكليك باش نصلحوا من كورتنا. قاعدين نشوفوا في جيراننا معناها كيفاش صلحوا، كيفاش خدموا على رواحهم، وكيفاش وصلوا المرتبة معناها تكاد تكون عالمية، والمروك نجم نقول عليها فريق عالمي تو، معناها بالشيء اللي نشوفوا فيه بالديسبلين سور تيران، بالروح، بالهيكلة اللي صايرة، معناها نشوفوا في حاجة معناها قريبة العالمية. احنا لازمنا نفيقوا لرواحنا، لازمنا كيما توا تقول انت، تقول لي تقييم، واش تقييم اليوم؟ انا مع الكلمه اللي تقالت، مع حوار وطني رياضي، مع كره القدم حوار وطني يا خويا، ايجا نحكيو في كل شيء، ايجا نحطوا الناس اللي
0: مازلنا باش نحكيو، ما حكيناش وفسرنا كل شيء.
1: لازمك
0: تحكي، قلنا راهو القانون اللي تخدموا به، القوانين الرياضيه اليوم في تونس ما عادش نجمو نكملوا بها.
1: تحكي تو من غدوه تو يخرجوا القانون.
0: قلنا راهو القوانين الرياضيه ما عادش نجمو نخدموا بها، راهو البنيه التحتيه هذه ما عادش نجمو نكملوا بها، راهو الفلوس هذه اللي تقريبا منعدمه في البلاد في الشان الرياضي نحكي بيان سور، راهو ما نجموش نكملوا هكا في دومين فيه برشا فلوس، فيه برشا فلوس. اليوم كي ترى الفلوس اللي تفرق فيهم الفيفا على ليزيكيب ناسيونال اللي لعبوا برك 48 دول، فما بالك احنا 200 واش دول، 48 اللي بالناس باش تتغوص بالفلوس معناتها بالمشاركه بركه ومن كذا. احنا شوف قداش من ترونش صبت، مازالوا دارين موك صبوا لهم تاو ترونش الاخرى فيها في 25 مليار، معناتها احنا اللي نسميو اسوا كيب معناتها في المونديال، راه تاو ما تراو ما تجيش تقنعني اليوم فماش فلوس في السبور، فما برشا فلوس في السبور. هاكم ريتو فضيحه مؤخرا نتاع العداء اللي تاو مقلوب الدنيا عليه في البلاد، ورانا ورا بعضه الشيء. معناتها احمد جوادي كنار يطلع في تلفزه، قلت انا حشمت على المظهر اللي خارج لبلادي، مع اتليت ولا سباح عالمي اولمبي يخرج في التلفزه الوطنيه معاه مدير الرياضه ولا شكونه ما نعرف شنو الصفه بالضبط، يسامحني المسؤول خاطر بالرسمي نسيت شنو، يبكتوا في بعضهم ويقولوا صبيتك ويقولوا ما صبيتليش، وانا صححت لك ما صححتليش، عطيتني ما عطيتنيش، ما لازمش نحكيو هكا. هو يجي ويقولوا مالا شنو تحبني نقول لك، لازمني نقول لك انا راني ملوح لبرا ونام في استاجيتي، وانا ما
2: نصدق مسؤول
0: ما لي ودي ما حشيش شكون صدق، انا رزلتا نصدق، ما نصدق حد، انا نصدق الريزلتا. دونك رانا ما نجموش كاملو هكا، والحوار شنو باش يزيدنا هيثم اليوم؟ مستحقين بوتيتر ما نعرفش انا، وقال ايرفي رونار مستحق، قال لك قرارات مش الحوار واضح، حبوا قرارات.
1: جاو كان من الناس كل تجتمع، لازم الناس كل تجتمع يا خويا، وكل واحد في الميدان نتاعو كيما قلت انت تو، الانفراستركتور زاد معناها ماهيش انفراستركتور باش تنجم تمشي بها كوب دي موند وتعمل بها فورماسيون باهيه وتعمل بها وجه باهي للكره التونسيه. راه هي هذا الانفراستركتور شكون اللي لاهي بيه؟ لاهي بيه الدوله، لاهي بيه الوزاره، هي الفورماسيون والواحد، لاهي بيه الجامعه والديريكسيون تكنيك، الجمعيات، شكون اللي المجتمع المدني واللي والعباد اللي ما عادش ولات عازفه هاربه من انا تشد رئيس جمعيه زاده هذا الكل. علاش قلت لك انا الحوار لازم يجمع الناس الكل، هذوما الكل، ومن غدوه تخرج القرارات، ايجا نجتمع ونخرجوا احنا حاجات الحلول ونخرجوا من غدوه تخرج القرارات، وخلنا نبدا ولازمنا زياده يا حمزه، لازمنا نصبروا ما نقولوش تو راهو احنا تو في ازمه كبيره، مش راهو من غدوه راهو باش تتحل الدنيا باش تولي.
0: Je
3: vais répondre à Haïtham. Aujourd'hui, il faut virer toutes les personnes qui s'occupent du sport en général en Tunisie. Il faut les virer. Ils ont eu du temps pour travailler. On voit les résultats. Allez, hop. Et après, on va construire des commissions avec des experts. On va mettre de l'argent pour faire venir des experts de l'étranger.
1: Oui.
3: On a à côté l'Italie, on a à côté la France qui nous est proche. Elle a un système de sport assez intéressant. Et on va essayer de bâtir un projet sur quelques années. Et on va travailler comme ça. Mais ne gardez pas là
1: les mêmes
3: ceux qui sont autour de l'équipe nationale. Il faut les virer.
0: Exact.
3: Il faut pas les entendre parler de ces gens-là. Ils ont mis tout le sport tunisien dans une merde. Tu vois, et je répète, une merde vraiment. Et on n'a plus besoin d'eux.
2: L'équipe nationale.
3: Je parle là de.
2: Il y avait beaucoup de problèmes. Le problème le plus grand dans l'équipe nationale. Mais les gens sont dans les jamaïettes. Il y a pas un projet sportif في تونس هذيا كلمه كبيره برشا وين يجيبوا مدرب حتى في رابطه الهوات يقولوا له هيا عندنا مشروع رياضي هما يكذبوا عليه مسكين في كذب وكلب يجيوا
1: هو كان هو يصدق
2: والله ليه والله يصدق
1: كي يبدا انترنير
2: يجيوا وزارتي يجيبوا له مدرب يقولوا له يلا باش نعملوا معاك بروجي سبورتيف نتاع 3 سنين وهو يعمل زوز ماتشات خساره
1: يلقى يخربوا عليه جمله ماتش
2: يجيو للنادي الافريقي كيف يعني المواضيع هذه كل الاشخاص اللي موجوده في النوادي توا حاليا الكريتير نتاعهم ما تخول لهمش باش يسيروا نوادي هاي المصيبه وين هي راي العزوف اللي تحكي عليه يا هيثم الناس الباهيه عزفت على الجمعيات
1: الناس الباهيه
2: العباد المثقفه العباد اللي تفهم في الدومين العباد اللي من اهل الاختصاص وحاجه اخرى العباد اللي تحب تحفظ الكرامه نتاعها والقدر كل كان راني ما نجمش نمشي نشد جمعيه طايح قدري في جمعيه كيف
0: لا البارح لحظه بركه كوتش عشنا ليشونتيون معناتها البارح كانت جلسه العامه نتاع النادي راضي البنزرتي ما فما حتى رئيس يحب يشد ولا حتى شخص يحب يشد وحتى باش نكونوا واضحين معناتها اللي تقال البارح في الكونفرنس مثلا من الناس المطروحه اللي بتحب مش تحب من العباد تحبها تشد خاطر فماش عبد يحب يشد كان جاي يحب يشد راهو ترشح واحد البارح 0 ترشحات في الجلسه العامه الانتخابيه للنادي راضي بنزرتي في الجلسه العامه البارح هذا كيف كان حاضر الدكتور حمدي اللذواجي من بين الناس في بنزرت تحبوا يشد كيف وكيف شمس بكوش كيما الاسماء اللي مطروحه ديما تطرح ديما على الطاوله وهذم بوتيتر الزوز اللي بروفيل اللي الناس اليوم تقول لك مسؤولين ما شدتش قبل ونحبوها تشد تو الرئاسه معناتها ونشوفوا وين باش تمشي الامور هذا بيان سور ديما مع المقام الاول ولا المرتبه الاولى تقعد سمير يعقوب ومساحه حثيثه ليقنع سمير على العدول على رايه وانه يرجع ويواصل حمدي ذا وديش يقول البارح يقول راه ما عادش نجموا نسيروا جمعيتنا في تونس شخص واحد قال لك انا بالنسبه لي رايي تحب تسمعوا رايي انا قال لك نكونوا جروب نكونوا مجموعه مبنيه على 5 6 7 من الناس شدوا جمعيه مع بعضهم كل واحد يقسم ياخذوا ديبارتمون اللي ياخذ فوت اللي ياخذ باسكيت اللي ياخذ هوم اللي ياخذ البوكس اللي ياخذ لاتاسيون ويمشي يجيب ديريكتور تكنيك ويجيب لوزونترونور نتاعو يخدم على روحه ويبدا من غادي كل واحد يتلهى بها هي يتلهى بها كامله انفراستركتورها بالتعاون مع الدوله معناتها كذا دونك هذا نحكيو على تغيير قوانين الرياضيه جمله لانه اليوم في تونس الغالب مبنيين على الرئيس لازم رئيس كتب عام الشكل الكلاسيكي بتاع الجمعيات اليوم حمدي ذوادي مثلا يقول لك رانا ما عادش نجم نكملوا بالفورميلا ذي ما تجينيش اليوم انا كحمدي ولا هو كشمس ولا هيثم ولا معشوب العميد يدخل هاي يشد السيابي وانا معاك وتنعاونوك لا لا لا لا لا لا حد داو اليوم ماو بمخه باش يمشي يشد جمعيه لوح فيها فلوسه اليوم سمير يعقوب البارح جلسه عامه تسكر البيلون تاع سمير في الثلاث سنين الاخرى ولا الاربع 5 مليارات الراجل حاط في السيابي وترى في قله الحياه وترى في السبان وفي تطيح القدر وي وي وي وي والمشاكل اللي جايه ورا السيابي وغيره وغيره والقضايا وي وي دونك خويا شكون مازال اليوم في تونس مستعد باش يمشي معاك في حاجه
2: كيما ما عادش يحب يمشي هذيك فئه معينه من الاشخاص
0: ده الكل
2: يعني والله شيء
0: لحظه الترجي الرياضي التونسي وما ادراك
2: لحظه شكون يحب يشد جمعيه وكهرباء
0: يا هيثم خليني من الصوره الشكيب خليني من الصوره فاهمك وين تحب تمشي لا خليني من الصوره في الاخر اللي يحب يشد جمعيه وكهرباء شنو عمل او كطايحوها
2: يطايحوا فما
0: شنو طايحوها ليش نحكي على هيك انا نحكي على اليوم الترجي الرياضي التونسي اللي هي شيخ الانديه التونسيه بهيئه تسييريه معناتها دونك اليوم راه ما عادش فما ترشح معناتها باستثناء نادي الافريقي دكتور محسن طرابلسي مترشح ما فما حد ترشح في تونس لتوال بلاش ترشحات مستير بلاش ترشحات سي ابي بلاش سي اس اس بلاش ليسبيرونس بلاش بيجا بلاش الكل ما هي تسييري ما ينجمش يكمل كيما هكا في كرة قدم هذيا بالوضعيه هذيا جمهور في تونس ما يصبرش ويحب النتائج ومن غادي خويا انا يقول لك انا ما نجمش نحط المليارات وما نخلطش وبلي باش نعمل جيستيون مش بتعجب في الاخر خاطر ريزولتا باش تكون فما كي بركش الشامبيونات وكي بركش الكوب دونك مش بترضي الناس الكل وهذه الاشكال اللي عندنا اليوم دونك يا نعملوا ثوره كامله نبدلوها للرياضه والفورمول اي كومبري المنتخب سينو خويا يقول لك ما نجموش قد
3: كي جير لي زافير دي كلوب لا يا با اي ليميت باسكو لا سا دور ان دون سارتان كلوب سا دور دي زاني دي زاني يا مومون اي فو اريتي سا
1: الهيئه التسييريه
2: لازم
0: ما عندناش حل الدوله يعني عباره الدوله انت قاعد تقول للدوله سكر جمعيات
1: اي خاطر
3: نورمالمون
2: اي لوجيك
3: لا لا لا
0: نورمالمون اعطيني سي ابي
3: لا كوميسيون
0: باش نمشيو باكزومبل لحظه باش نمشيو باكزومبل اعطيني سي ابي
3: وي
0: سي ابي تو فان موندا ما عادش فما حتى مسؤول اعطيني حل اذا كان ما نمشيوش فيها تسييري شنو الحل؟
2: كاين حول
0: تجي الدوله تسكرها سي ابي قول ما عادش فما جمعيات ما
3: عادش فما تابليك لا لوا تابليك لا لوا
0: ما فماش لوا وين لوا ما فماش لوا
3: يا با
0: دي لوا
2: انا تو نحب
0: نبدلوا القانون يقول القانون يقول اذا كان ما فماش هيئه منتخبه السلطه تتصرف تحط لك هيئه تسييريه فماش لوا لوا
3: سا تورن كوم سا او سي لون تو بوز
0: اكزاكتومون لكن عليه ودي لحظه يعني انت اليوم المسؤول في تونس ما عندوش الجراه باش ياخذ قرارات صحيحه تصلح الرياضه في تونس باش عنده الجراه يسكر جمعيات في تونس كيما الترجي والكلوب والاسبيرونس والسي ابي
2: انا مانيش باش نحكي
0: يا كوتش
2: انت وين تحكي يا
0: كوتش فما شارع وفما جمهور وفما ناس وتاريخ و
3: حمزه شو بدك انتيرمون داكور مي كاس كون فو اوجوردي است كون اون فو فوار اون ايكيب ناسيونال اون ديريف ان فوتبول اون ديريف سي سا سي سا اون باي تو سا اوجوردي كاس كو تو فو فير سي سي تو بيرمي او كلوب ا شاك فوا الي هوب vas-y
2: كيف الاكسبسيون راه تو احنا تو نحكيو
0: اكسبسيون شنو
2: اي تحكي في الاكسبسيون انت يعني انت تقول الترجي عندها هيئه تسييريه ما نجمش نخرج قانون
0: نقول دونك ما ترشحش حد نطيح نسكر الجمعيه
2: احنا تو شوف
0: احنا مسهل شكيب
2: خويا يعني نحكيو على لي سوليسيون يعني باش نبقاو اوكي ما عادش نعملو بلاتويات احنا سيبنا من البلاتو
0: شكيب ومن الحلول نخرجك من الراديو ونعمل لك منصه هاك شويه ضوء اكرونيت وراك وبهرج هكا ونحطك مثلا في قلب ما نعرفش قلب بنزرت ولا قلب سوسه ولا قلب مستير تلقوا له ماي ما ترشح فيكم حد تحلها الجمعيه ما عادش فما الاتحاد الرياضي المنستير
2: فما دوله
0: تحكي على الدوله انت تو
2: دوله تحكم ما فماش شكون يشد جمعيه تتحل
0: هك
2: والله صدقني راك انت تضحك عليه تضحك عليها ديسيجن
0: شكيب عبارة
2: يا ودي تتحل ما عندكش شكون يشدها البلاصه هذيك حلها تشبيك يا حمزه تحب نحب نصلحه
0: هذا هذا مش اسمه هذا مش اسلحه هذا اسمه هدم
2: لا ماهوش
0: اسلحه ما تجيش جمعيه
2: لا ماهوش
0: لحظه
2: اعطيني انا اعطيني
0: سكرت لحظه
2: اعطيني لي موايا
0: انت سكرت طيار سكرت حاجه اسمها النجم الرياضي الساحلي والترجي
2: ولا شوف لي حل
0: لحظه
2: ولا شوف لي حل في قانون جمعيه الشركه تعمل لي قانون
0: صحيت والكلام
2: الصغير تعمل لي قانون
0: هكا بدينا نجيب
2: لك
0: لحظه انت تحكي الحق
1: تحكي
0: الزمن
1: هذا
0: تحت الضغط زاد تحكي تحت الضغط انت خذ قرارات علاش حط لي انا
2: قرارات انا مواطن
0: عادي انت الدوله التونسيه خذ القرارات علاش تحط رجالات جمعيات
2: بيان سور اخي الدوله على شنو مبنيه ما رجالات النوادي هذيك مبنيه عليهم
0: كيف معناتها نحط لك فلوسي وتسبني وبعد تهددني بالحبس
2: لا ما نهدكش انا اعطيني قوانين اعطيني قوانين
0: لحظه شكيب اليوم في تونس في الجمعيات تحط فلوسك وتشد جمعيه وبعد عادي تلقى روحك مطلوب في قضايا مهدد بالحبس
2: ايوا تعطينا الكريم
0: ما شنو تحطني انا تعرفش كيفاش يقول لك اش قالوا لك هما تو رجالات الجمعيات هذوما بصفه عامه اللي سوا ديزون ايش يشدوا الجمعيات خويا هنا في ديارنا وهيك جمعيتكم عندكم
2: اي جمعيه
0: شوفوا كنت تقنعوا شخص في شد هيئه تسييريه
2: يعطينا
0: واللي شد هيئه تسييريه ايش يقول لك يقول لك علاش هاي تسيري
2: كسي جا وقت حد صحيح حسبوا حتى حد
0: خاطر ما تجمش زيادة ما تجمش يلعب بيت قلوب بسيف
2: شد مش معقول زيادة مش معقول هاي تسيرية داخلة في الربح خارجة من الخسارة مو بشي حسبوا حتى حد وقاعدين شكون ماشي ضحية في الهيئة التسييرية ما على بالهمش به هكا ولا ليه لا دولة ولا اللي ساهرين على الهيئة التسييرية
0: الدولة عطيها تمشي الأمور واللي تسمعش تقفلي باش متحرك ليش الشارع
2: والهيئة التسييرية في حد ذاتها الأعضاء اللي موجودين فيها ما على بالهم بحد شيء شكون ضحية في الحكاية ذيك
0: جمهور
2: كل لاعبين وجمهور
0: جمهور حتى اللاعبين بيدها
2: كل عائلة زيادة ذيك أخي يتعامل مع إنسان
0: فاهمة كما كلها يعني قد يجرب الإجابة
2: بين عم أم ليه عنده عادية فاهم يعني أنت بش يعطيه ولا ماهوش بش يعطيه عادية فهمت يعني ما عندهم ما فهمش ديسيزيون بش يخذها هو إياه فهمش براد فير فهمني فمش يعني ما فهمش دونو دونو في الكورة يعني أنا نجم نكون لاعب محترف ولاعب طيارة على الأخر وانت تجي تقولي ما عنديش فلوس وأنا ما نجم نعملك حد شيء
3: حمزة
2: هيا تسيري ليه مش معقول القانون هذا على هيا تسيرية يدي بشتشوف لي قوانين صارمة وعادلة تخليني أنا نخدم بريحية ونخلي اللاعبين والناس الكل تخدم في أجواء ممتازة
1: إيه هو قانون جديد للجمعيات
2: قانون جديد شوف الخوصة
1: في أقرب
2: خوصة أنت سمحني يا كوتش هو القانون بين الناس الكل تمشي به والعالم الكل أجمع يمشي به أنا ماني رجل أعمال عندي شركة تنحب نشريها أنا جمعية نحب نردها شريك
0: فوالا
2: أنا نحب نشريها تساعدني أنا مش نخلص هدايات جمعية متاعي ونخلص هدايات شريكتي ونخلص اللاعبين واموري واضحة
0: بالضبط
2: علاش ما تحبش تبيع حالي انت جمعية
0: اكزاكتوم وهذا شكون قلنا راهو قانون الهيكل الرياضية اللي سواديزون تحاضر فيه تو الوزارة راهو رانا رينيه ما هو باش لحظة ما هو باش يبدل شيء في كرة في الرياضة التونسية
2: نكمل فكرة
0: اش باش يعمل باش يأثر شوية الأمور على مستوى الجامعات هكا ولا
2: انت تعرف اللي أنا نحب نوصل للموضوع هذا هكا ولا لا
0: اي لازم
2: تقول لي هيئة تسييرية نقول لك بلها واشرب ميها ما نحبهاش انا الهيئه التسييريه
0: بالضبط واكبر كارثه في تونس هي الهيئه التسييريه
2: يجيني اشوف معايا حل
0: بالضبط هذا اش قلت لك الحل قلت لك راه هما الدوله لازم المسؤولين تاخذوا مش الجمعيات جمعيات ما تنجمش تاخذوا
2: شوف الهيئه التسييريه انا توا انا
0: جمعيات يلموهم ويقولوا لهم انتم ولاد النادي وتحبوا النادي تلموا مع بعضكم اعملوا تسييريه ومشيوها
2: انا ما نقبلش
0: انت ما تقبلش غيرك باش يقبل
2: ما يقبلش
0: تحت الضغط باش يقبل
2: لا لا
0: فما حسابات تحت الضغط
2: سينو باش نقعدوا هكا ما عادش نحكيو
0: ما عادش نحكي فما حسابات وفما جد نتاع كواليس ما
2: شكيب مطلع عليها تعرفها نرجعوا للكريتير ديما نرجعوا للكريتير تحب تحل
0: بالعكس انا معاك في
2: تحل تحب تحل انا بيل دوفر في اي حاجه حط كريتير نتاع بيت معين
0: بيان سور كوتش هذا بس السيستم اللي قاعدين فيه ما نجموش نقدموا معناتها
3: شوي داكور افيك لا بروبوزيسيون دو شكيب. Aujourd'hui, la commission, celle qui dirige le club, là, pendant une année ou deux, et après, au-delà, ce que tu as dit, là, il faut trouver une solution. Il faut trouver un président. Ou on va chercher l'option de la société anonyme, ou je ne sais pas ce qui a été. Parce que ça, là, c'est le moment. C'est le moment avec tout ce qui se passe au football tunisien là, c'est allez bon. Hop, on va mettre en plat à plat et on va sortir cette loi là et tu vas voir ça commence à fleurir hein, tu vois oui. C'est exactement
2: des résultats اخرين
0: واضح كي نحكيو ريزولتاب وقت معناتها
3: في المومون
0: اي تو حكينا بروجي للدوله التونسيه اللي هو ظاهر قلنا قرارات عند مسؤولين هما اليوم يا يحبوا بالحق يصلحوا الرياضه يا ما يجموش هكا ماش نجموا نكملوا انه نقعدوا كل شيء مربوط بالدوله التمويل العمومي جمعيه عايشه بالتمويل العمومي اليوم راه هو جمعيه عايشه بالبلديه تحن عليها تحل باب ولا يصبح العساس راقد تسكر الباب قديم الماتش ما تلعبش في تونس وخرجنا مهزله معناتها يعني ضايع بالجمله اذا كان نحبوا نصلحوا كورتنا نبداو من القاع بيان سور باش نجموا نصلحوا التكوين ولي جون والشيء هذا الكل نجي المنتخب انا المنتخب نتاعنا خيبه كاس العرب وخيبه كاس افريقيا وفي جرتها خيبه اليوم للمونديال ورا بعض الشيء هيثم المسي
1: ورا بعض احنا نتذكر انا في البلاتو لهنا وقتها شكيب معنا نحكيوا على الاستاج بتاع برقه قلت لكم راه ما فما حتى شيء يدل في البلاد على ان احنا ماشيين لكوب دي موند برشا برود برشا غيمة ما فما شيء تحس اللي ما ما ما نش مش نعمل حتى شيء في كوب دي موند ذي تحس اللي ما نش مش نعمل حتى شيء في كوب دي موند هو إيفكتيف مو تو اللي قاعد يخرج الكل على ستاج متاع تبرق اللي هو ما كانش ناجح جملة كانت فيه برشا مشاكل وما خرجتش تا طيب بدأت تخرج كان معناها زادة بدنيا نشوفه معناها في كيرف.
0: بكير فما لقطه البارح سبرينت تاع انيس بن سليمان
1: اش
0: قال في هذيك توس كامل مصدومه من هذيك
1: انا نتفرج معلق فرنسا
0: اي
1: مي كيسكيل في
0: اي
1: كيسكيل في قال ما في بالي باش يخرج يمشي مركي الكره
0: ريتا ولا سبرينت انيس بن سليمان هو وفاندايك
1: وراه بعيد
0: فاندايك
1: 5
0: متر وخلطان
1: معناها سير لو بلون فيزيك زاد ما حضرناش رويحنا احنا ماشيين نلعبوا في كوب دي موند تلعب ضد جوار راك مقابلك جوار هذاك اللي لعب 60 ماتش في العام ما لعب 50 ماتش في ساقي برشا كوره انت كي تمشي لتبرق
0: فما خوف
1: شنو مشي
0: خاطر ما برشا ريتهم البارح قال لك ماليش قاعدين نمنوا برواحنا
1: حكينا انا وشكيب في الموضوع هذاك راهو
0: خاطر ما في اكسلراسيون انت نيس بن سليمان اوكي لاعب نرويج وكل الروايق هذاك الكل
1: مش خوف
0: ما تفرش في فان دايك ذبب عليك
1: مش مفسر لك انا هو حكينا انا وشكيب الماتش الاولاني انك انت ماشي الكوب دي مون ساعه انت راك باش تعطي كل ما عندك وتكون موتيفي فما موتيفاسيون انترانسيك باش تخرجها كل شيء مي اللي صار لنا بارتي سويد راهو دخلنا في دوت كبير برشا راهو حمزه وليت انت ما عادش عندك ثقه حتى باش تعدي باس قصير لصاحبك مش ولي تخوف الدوت هذاك هزك للخوف وهزك لبرشا حاجات اش خلاها البارح هولندا تي تلعب بريتم ما نعرفش عمري ما لعبت بيه ريتم لون
2: احنا
1: علاش خاطر الكيب اللي قدامها واقفه وبيهته وكها
2: احنا
1: موجوده وكها
0: عارف فما تليفونات في الكواليس
1: قلت لك البارح شكيب انا هبطت البونتو اللي جبناه اللي ماركيني عملنا فيه شونجمون دو ريتم الوحيد اللي هز الكره حنا بعض عملنا ترانزيسيون رابيد من الديفونس دخل لوان جابت كورنير ماركينا بيه بونتو عملنا حاجه معناها نجموا نعملوها مي تقول لي انت علاش ما نعملوهاش ماتش قول لك خاطر الدوت كلينا وبارتيسييد اللي ما حذرنا لهاش بالكدا ما دخلناش بالكدا الكوب دي مون خلتنا في الدوت الكبير اللي ما نجموا نعملوا حتى شيء
0: لحظات مع فاصل رجعي معكم بلاتو حديثنا متواصل على مشاركه المنتخب المونديال للاسف اللي ختمها البارح بثلاثه هزائم متتاليه 5-1 ضد السويد 4-0 ضد اليابان 3-1 ضد المنتخب الهولندي منتخبنا اول مره في التاريخ يخسر 3 ماتشات منتخبنا اول مره في التاريخ يقبل 12 بونتو في 3 ماتشات في كاس العالم مازال متواصلين معكم حديثنا سبور
4: حديثنا سبور للمتابعه والنقاش حديثنا سبور على اوكسجين اف ام الاذاعه الاولى في الرياضه في اقليم الشمال حديثنا سبور مع حمزه الطيشي
5: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل للاستفسار 58 555 610 المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت بداية قوية لمستقبل واعد
6: تبعني
7: الدنيا زينة الدنيا زينة تبعني الدنيا زينة
8: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا
9: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانا
8: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح
9: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش
8: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي اما وين باش نلقاو هالدليل الكل
9: هاني باش نهزك الموبل برهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى 30 جوان وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أفولا 28 820 280 أغيث البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار
10: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس، الريسك لا مع الفرجة.
11: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
12: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت. بمناسبة تسعينية النادي، نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل 3 شهرين جويلية وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيري. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على تليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العهد. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
13: الراديو أكسجين FM،
14: صوتك بالصوت العالي.

0: ماتش اليوم كأنه حل شوية اللعب وولينا نحكي ومعناتها ونتفاعله ونقوله مثلا راو فما ما فهمش ناتي كي تم خطر التحليل جست عن إذن صلاة العصر لونك يقول راو فما الإمكانية يعني كأنه حل باب وحسب الكواليس اليوم طالب ثلاثة حاجات كبار إرفيرو نار بيان سور نقعدوا نحكيه شنو البروجي اللي تحبوا عليه شنو تحبوا اذا تحبوا ايميدياتمون اكيد مش يكون موجود اذا تحبوا تصبروا نعملوا بروجي طويل مرحبا بكم. نقطه ثانيه واللي هي اهم بيان سور هي منتخبات الشبان ولي جون بصفه عامه والفورماسيون من لوطا خاطر فما حاجه مهمه برشا جبدها في الكونفرنس دو بريس دافون ماتش اللي هي تورنوا تولون جبد تورنوا تولون وحكي على منتخب اقل من 23 سنه قال فما دي بون زيليمون غاتي معناتها من غادي نفهموا انه الراجل المجموعه ذي الكل اشترها مش راضي عليها. دونك هذو الحاجات اللي بتتر باش نحكيوا فيهم. ثالث حاجه والاخيره يحب قرارات صارمه من عند الناس المسؤولين في البلاد. دونك هذو مش نحكيوا عليه بعد لحظات بعد اذن صلاه العصر. مازلنا متواصلين معكم في حديثنا سبورت.
1: حان الان موعد اذان صلاه العصر. الرجاء مراعاه الفريق في التوقيت.
2: الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: للمتابعة والنقاش. حديثنا سبور على أكسجين FM، الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
1: موجود معنا زادة كيف كيف في البلاتو الكوتش محجوب العبيدي، هيثم المزي، شكيب المهوش، الكيب الكل متاع حديثنا سبور لهنا، باستثناء إبراهيم السحباني وخالد مراد اليوم غايبين علينا، إن شاء الله الأسبوع القادم يكونوا موجودين معنا. السؤال، هل سيواصل ريفيرونار ولا لا؟ باش يكمل معنا ريفيرونار ولا لا؟ كما قلت قبل الماتش كان تحدث على تورنوا تولون وحكي على العناصر نتاع اقل من 23 سنه، يحب على بروجي الونتيرم كوتش نصبرو، يحب المسؤولين تاخو لي بون ديسيزيون والقرارات الصحيحه، ولي تقريبا توسا كنا عفوها اللي هيثم قال نعملوا حوار عليها باش نزيدوا نوضحوها يا سيدي اكثر بيتر للناس اللي لازمها تاخذ قرارات، وبطبيعه البروجي سبورتيف لازم وقت، لازم نصبر عليه باش باش باش يمشي، لانه اليوم ظاهر فيرونار اكثر من شطر الافكتيف ماهوش راضي عليه، من الجاردانات للشطر لاكس للبيفوات، برشا برشا مشاكل عند المنتخب الوطني التونسي والملاعبيه نتاعو اللي مش نستنيو في ارفي باش ما يرضاش عليه. احنا كتوانسا نتسائلوا اليوم عديد الاسماء قاعده تعمل اليوم بزاف في ليكيب ناسيونال تاع تونس، ولا فما اسماء مازال بكري عليها باش تعيط ليكيب ناسيونال تاع تونس مش كوتي عمر.

0: العكس 16 سنه يجم يمشي للكيب ناسيونال. نحكيو على شطاه هو الكره باش نجم نخليه يكون موجود في المنتخب اليوم. دونك هذوما لسه نستناو فيهم. ملي كان مسكر الباب ولا حسينا كانوا سكر الباب فم برشا غش بعد ماتش جابون وديريكت قرر اني جيت على دو ماتش بين اليوم حل قال توك نروح ونحكيو.
1: Moi je pense vu la prestation hier qu'il peut faire quelque chose dans l'équipe et si aujourd'hui il est partie prenante du projet, c'est lui avec eux dans les discussions, dans le projet pour inclure les joueurs des U23 dans le groupe et préparer l'avenir parce qu'il y a la Coupe d'Afrique dans deux ans.
2: Donc six mois.
1: Dans six mois.
0: Moi aussi, c'est une
1: chose. Donc préparer. Oui. Et préparer déjà ça. On a un projet. On va le voir l'année prochaine. Qu'est-ce que ça va donner ce travail-là, puisque apparemment son contrat il peut s'arrêter après la Coupe d'Afrique. Mais il faut qu'il soit partie prenante parce que c'est quelqu'un qui a d'expérience, c'est quelqu'un qui a un vécu, qui connaît le football africain. Sa place aujourd'hui, c'est aujourd'hui en Coupe d'Afrique, l'entraîneur. Donc pourquoi pas?
0: أنت معه إنه يقعد.
1: Exactement.
0: لكن ومعه إنه نصبر على الكلام اللي هو قاله. نشيو بالكلام اللي هو قاله ما ندري.
1: Si il a dit des mots qui ont été blessants, c'est parce que c'est un constat. Il ne va pas cacher. Il a dit un constat et ce constat, il faut le prendre au sérieux. Pas vivre contre lui, mais il faut le constat, il faut le travailler après.
0: واضح. Donc Haitham, نحب نفهم الساعة هنا. عنا لهنا توانسة تقول لك خويا يزم يسأل شو قايد خلنا نعملوا هالشانتي ونصلح أمورنا ونتحقوا بركب المنتخبات اللي قاعدة تألق تو في أمريكا مكسيكو كندا وإلا فما ناس خويا تقول لك ديما كالعادة الجمهور التونسي يحب هيثم فما كومبيتيسيون يحب ريزولتا ما نصبرش. دونك أنت عندك عام في ديك جوان جاي عندك كوب دافريك عندك دون دو موا معناتها من هنا لبداية شهر سبتمبر باش تبدا تصفية كوب دافريك باش تعديها 6 شهور هذيا ولا 7 شهور تصفية كوب دافريك ومن بعد عندك كوب دافريك ومن بعد عندك كوب دافريك اخرى الصيف اللي من بعد هو 2028 وعندك كوب دي موند في 4 سنين. دونك عندك دو كوب دافريك وكوب دي موند لهنا نضحي بهم الكل ونحضر ولا نحط اوبجيكتيف كوب دافريك كوب دي موند 2030 ونمشيو في بروجي كامل مع ايرفي رونار ونحطوا له كل امكانيات فلوس وامكانيات وكذا والا باش نقعدوا ندرجحوا معناتها.
2: انا معلم مع اني انا نضحي باش تقول لي كالعاده نفس الحكايه باش نعاودوا نفس الحكايه انا هاو جاينا كوب دافريك جانا نلموا بعضنا وفيسع فيسع ونحضروا منش باش نعملوا حتى شيء لازمنا نضحوا بكوب دافريك ونحضروا جينيراسيون جديده. وانا من رايي معناها رايي واللي نشوف فيه واللي نتخيل فيه انا مش بشكمل مع الكيب ناسيونال مش بشكمل. انسان جاي قال لك انا كنت قاعد في الكنبي هو قال انا عندي ركتمه كان قاعد في الكنبي يتفرج كوب ديمون يحب يشارك في الكوب ديمون هو الاوبجيكتيف نتاعو انه يجي يشارك في كوب ديمون لا الاوبجيكتيف نتاعو باش يرشحنا لا باش يردنا
0: لكن
2: باش نربحوا
0: لكن كي قبل البروجي نتاع زامبيا وقبل
2: مش عارفين رونالدو هذا مش عارفين رونالدو مش عارفين رونالدو اللي عمل دو كوب دي موند ومش هذاك هو بيدو هذا واحد اخر هذا يرفين رونالدو عنده سي في نتاعو مليان وقتها السي في نتاعو مش مليان
0: فما كلام في الكواليس على الجزائر فما كلام على سود افريقيا
2: يعني نقول لك انا ايرفين رونالدو مش يكمل مع الكوب دي مع ليكيب ناسيونال واحنا لازمنا خويا نعملوا الارواح ما نقعدوش مربوطين لا بيرفين رونالدو بحد شيء نعملوا الارواحنا ونشمروا على يدينا
0: انترنر في كاريبر
2: هيك انتر نجيبه انترنر في كاريبر هذاك يمن باللي المشروع لازم يدوم واللي المشروع لازم برشا تضحيات واللي فما شانتي كبير في الليجان وفي الفورماسيون وفي كل شيء وما يجيب الناس هذي حاجة تو يرفن ان انا حكي تقول لي حكي على الاو فانتروا ولا احنا عنا دي معنا منتخبات بيه اللوت
0: صحيح
2: دي معنا من بعد ننسوهم نحكي عليهم شي. شوية هم بعد ننسوهم وما ندور لهمش وجواراتهم وجوارات ذوكم يلعبوا لك ويمشيوا لك للطولون ويعملوا لك تورنوا بيه بعد تلقاها مسكين يلعب في المتلوي ولا صحيح. في جرجيس ولا معناها هذي اللوبين هذي نحوها نعملوا على رواحنا، ما نقعدوش نعملوا على ارفيرونار يكمل معانا ولاو نعملوها شماعة وما كملش هنا وندخلوا ونبعدوا المعنيه الرأي العام بعدوه ارفيرونار شي يكمل وما كملش. مش هذه مشكلتنا، انا مشكلتنا كبيرة برشا، شو انت كبير برشا
0: قرارات اللي هو قرارات
2: كبيرة، وكما حكينا قبيل قانون الجمعيات والقانونين والانفراستركتور هذا الكل لازم يتحل في اقرب وقت، ما لازمناش راهو هيفو شهر او جاي الصيف شويه مهرجانات ونتلهاو وننساو الكوب دي موند والفضيحه الكبيره والذل اللي ذليناه احنا كتوانسه والصوره اللي خرجنا بها خايبه برش. مش انا راهو تو انا منش جو سوي با بيسيميست، مانيش بيسيميست، اما يا خويا لازمنا نخدمه ولازمنا نشمروا على
0: بعض مفعلين
2: خاطر انا ولا شاكين في بدايه مش احنا بيدنا مش باهينا نلقاو كره القدم التونسي نتاعنا هبطت لوت هي احنا خاطر كان نكملوا هكا
0: ثاني ما
2: راهو ليه راهو ما عادش نروح نخلطوا نلعبوا. وقال لك بعاد احنا على الكوتش، قال لك بعاد على الريتم في الافريق، مش نلقاو روحنا بعاد على الريتم في الافريق وما عادش مش نترشحوا الكوب دافريك والكاب فيردي باش تعفس عليك
0: والكوب حاجه عليك والكوب دي مون 2030 اللي اون دونجي. اش قال الراجل معناتها اختار على خاطر اليوم رانا بالكلاسمون جديد
2: لازمنا ناخذ قرارات ولازم القرارات تكون صارمة. وكما قال لك اللي غلط واللي خذا وقته وخذاه وخدم وكل شيء وغلط يبعد خلي الاخر ويجي
0: تربح لير دي كونغو. كان تربح لير دي كونغو معناتها ما تشوها اللي مازال فانه نابطوا تحت المرتبه العاشره في الافريق، معناتها باش نلعبوا كوب دي موند جي رانا معايا في التصفيات شكون معنا يا المغرب يا مصر يا نيجيريا جمعيه كبيره وشكون فينا باش يتكي صاحبه احنا ولا هو، معناتها باش تفهم المستوى اللي طحنا فيه واللي هبطنا فيه واللي وين وصلنا. لحظات مع فاصل زلمه توصي معاكم في حديثنا سبور.
3: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تو كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق باحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبر ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmou Awes Aoukibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'A. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtek Ouedouk. Ou Mahom, Tensach Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
8: لما زرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي، وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشي دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
10: حديثنا سبور للمتابعة والنقاش، حديثنا سبور على أكسجين FM الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
11: مرحبا معكم في حديثنا سبور، مرحبا بالجميع. الكوتش مجوب لابيدي هيثم المزي وشاكيب المهاوش معنا في البلاتو، نحكيو على المستقبل متاع المنتخب وهل يبقى فيرونار وإلا ليه. فما تصريح مهم برشا يا جماعة لازمنا نحكيو عليه ونسمعوه. شاكيب باش نبدأ معك خاطر ما كملتش انت قبيل يونشين يوم ببعضهم. تصريح علي العابدي بعد ماتش الجابون عمل برشا حس برشا حس وخلى برشا كلام ولا تصريح هذي هات خل نسمعه. علي العابدي بيان سور شنو كان قال ساعة قبل كل شيء، هو كان تصريح مباشر في البيين سبور بعد الماتش، فيه المضيئة فيه كريم حقي معاه وفيه علي، هات خلي نشوفه شنو قال بالضبط.
12: كيف نحن توا لازم تحب نصلح وخرج علي العابدي، خرج لعيبة الكبار، خرج تحب تصلح توا فما فريق نجم تصلحه، عندك كاس افريقيا، عندك كاس افريقيا ثانية نجم تصلح، من قبل كاس عالم، قبل شهر من كاس عالم جاي تلعب ضد فرق عندها 4 سنوات تحضر في كاس العالم، مش معقول هذا.
13: كريم، دموع علي العابدي لخص كل شيء، كلام قوي، هل لديك سؤال لي؟
14: هو إنسان ولاعب وهو تونسي وهو يحس ويتكلم بإحساسه، شوف هذا ما يستحق حتى عناوين، لما اللاعب يبدأ محسوس وممسوس وضعية صعبة على اللاعبين طبعا، هذا ما فيش حتى شك طبعا، وضعية صعبة، الله يكون معنا كل، لأنه حقيقة المنتخب التونسي ما يستحقش هذا. المنتخب التونسي
12: سامحني كريم الفريق، سامحني الشعب التونسي كل كان راضي على المدرب الليستا، لازم نشبه، أنا شفنا النتيجة، الفريق لازم وقت، منتخب وطني ما عندوش برشا وقت، احنا في بطولة لما ترى اللعيبة يكونوا أكثر من 5 و6 و7 لعيبة يقول لك لازم تاخذ وقت، فريق لازم ياخذ شهر شهرين ثلاثة، احنا جايين نلعب كاس عالم، فريق لازم يا ما تو النتيجه تمشي، مش معقول.
14: هذه طبعا هذه اخطاء صايره، شوف تحضير كاس العالم ماهوش تحضر في دوره وديه، هذه كاس عالم مستوى عالي جدا، اكبر المنتخبات موجوده، فاكيد انك ترشحت تحضر نفسك كيما يلزم
12: نفس الفريق،
14: معناتها هذه القرارات هو اللي خلتنا وصلنا اليوم. علاش اليوم وصلنا؟ يعني من فريق اللي من سنوات كان معناتها في ترتيب عالمي محترم جدا، وكنا معناتها في كاس عالم تربح فرنسا وتتعادل مع الدنمارك، يعني واليوم نقروا احنا معناتها في 2 مباريات 9 اهداف في 3 مباريات 13 هدف او 13 هدف، هذا كثير على تونس
12: طبعا،
14: هذا كثير، مش نتكلم معناتها مش شخص
11: الفلوس. دونك 12 يا كريم حكي 12 ما تزيدناش بولت وبليتو اللي برشا علينا. دونك يلا نبدا معك شكيب. علي العابدي غاضب لانه يقول لك مش معقول نبدلو في الوقت ضيق برشا، اوكي ديسيبسيون في كوبا راب وجاتها ديسيبسيون في جرتها كوب دافريك، كوب دافريك وفي في جانفي اخر جانفي نقولوا احنا مش معقول تبدل كومبليتمون وانت عارف روك دون 5 مو باش تلعب الكوب دي مونت، المجموعه اللي بدلتها انت هذي تلقيت بها صبري لاموش في مارس، لعبت هايتي كندا وبعد عاود تلقيت بها طول كوب دي مونت، تحبوا الصغار هم الصغار هاي الريزلتا، قال التقسيم هذا في حد ذاته ظهر لي شكيف في وسط مجموعة موش به ديجا، وفما برشا ناس تتبنى كلام عليه تقول لك إيه عنده الحق،
0: تحب تقلب تو كما قال هيثم تو نعملوا بروجي كامل تاع لي جون نضحيو بكوب دافريك الجايه واللي من بعدها 27 28 ونبداو نحضروا ما تجيش في وسط اللعبه وتجي انت لا عيدوني لا فرجيني سيسي لا لي كادر سوا ديزون يا جماعتنا بلوس رغم انه عندنا دي ديسيبسيون معاه ما مشاش الامور في الكوب دافريك ما مشاش الامور في الكوب دافريك اللي قبله تاع الكوت ديفوار معناتها مش الامور مع الكبارات قلنا يزيهم برشا ناس قالت وهبي يزي خليه يخرج وهبي عبارة كلام لحيته بيدو راه وقف روحه وفصع معناتها كان يجم يكمل وهبي معناتها
15: احنا كي حكينا على بامال دو فوا على الفورماسيون والا على القائمه اللي مشيت للمنتخب قلنا اللي فيها برشا برشا مشاكل اون بليس زعما باش تجي ديسيبسيون كيما كيما الكوب دي موند هذه خي احنا الكوب اراب وترشحنا كوب دافريك ترشحنا كوب دي موند ونحب ولا نكره الكوب دراب اللي عملناها ما هيش كاتاستروفيك بدرجة كبيرة راو
0: كومين تخسر مع سوريا تعادل مع فلسطين
15: اي نجم يكون برش. شوف هي خيبات اما مش كيما تو يعني احنا صحيح غلطنا وفي لي شوا اما القائمة الاخرى متاع الكوب دي موند هي زادت التين بلة يعني القائمة ذيك
0: يعني تشاطر على العاب دي
15: نشاطروا
0: هي سبب بتاع ديسيبسيون هذه
15: شوف حمزة فما حاجات انا جور او هيثم بكري نحكي انا ويا راه جور ذكي برشا راه لاعبين توا راه مذكين راه مشيش في بالك اللي المدرب هو اذكى حلقه في ليكيب لا لا لا راه فما لاعبين راه ذكي راه اللاعب يعرف لك لي سيستيم جو يعرف لك ليكيبات يعرف المعاون المدرب يعرف ولا ما يعرفش يعني يفهم يعرف المدرب يعرف يدرب ما يدربش يعرف يوظف ما يعرفش يوظف يعرف يعمل شونجمونات ولا ما يعرفش يعرف يجيب فريق ولا ما يعرفش انا اللي متاكد منه انهم هما اللاعبين هذوما المخضرمين يعني قول احنا الاكسبيريمونتي راهم قالوا شبي صبري لا مش فيش يعمل هذا تنحي في الجيني سيسي وتنحي العيدوني وتنحي جبالي وتنحي رفيعه نتاع الاسبيرانس وتنحي شو اسمه نتاع صفاقس
0: غرام علي غرام
15: على الدين غرام
0: برشا برشا برشا
15: برشا
0: سيف الطيف وبرشا
15: برشا, برشا برشا يعني انت نحيت ذوما كاريمو يعني ليه ذوما عندهم بلاصه ذوما عندهم بلاصه تيتولير يعني يلعبوا في المنتخب وجبت لاعبين باش تشبب اللاعبين اللي جبتهم في نظره هو صبري لموشي اللي هما ينجموا يكونوا ينجموا يعطيو روندمون به في المنتخب
0: تكنيكمون سوا ديزون
15: يعني صحيح تكنيكمون يخزر لهم باهين لكن في حقيقه الامر ما همش باهين
0: واضح
15: لكن مازالت الفكره يا حمزه سامحني
0: كملي كملي
15: العابدي يعني نشاطروا الامر في كل شيء خاطرش صبري لموشي بالنسبه لي انا ما نتصورش كان الاختيارات هذيك متاعو تو انا مدرب مازلت في بدايه الطريق هيث مدرب في بدايه الطريق يعرف اللي صبري عصام الجبالي عنده بلاصه فرجيني سيسي عنده بلاصه العيدوني عنده بلاصه رفيعه عنده بلاصه مدرب كيما صبري اللاموشي بالفيكو اللي عنده ما يعرفش اللي هذوما ينجموا يعاونوه
0: باهي
15: راه مخك يقف راه
0: هي قداش منها تدخلات نقول دخلوا في 26
15: اكيد
0: ما
15: ليه ليه ليه حمزه
0: فما ديكلاراسيون قام بها لحظه
15: يا حمزه ديكلاراسيون يا حمزه فما فما فما تدخلات
0: تدخلات فما
15: زعلوني سامحني نسيت زعلوني
0: لا لا سير فما تدخلات
15: ما انت خمسه لاعبين نجموا يلعبوا ولا ما ينجموش
0: يا ودي معاك فما تدخلات لما قلت لك 26 جوار صارت فيها تدخلات
15: يا ودي اعطيني الخمسه ذوم انا للعيان خمسه ذوم انا نرى فيهم اللي نجموا يكونوا موجودين في المنتخب
0: اوكي لكن هاو هز عبيد
15: يا ودي الخمسه ذوم تختار ما تدخل
0: هو هزهم فما عبيد هو هزهم تصرف نتاع صبري لموشي راه غامض على الاخر انت شمش تقول لي تدخلات برك
15: يا تدخلات معاك مستحيل يعني ما يفهمش
0: هو خاطر علاش تنقول لك
15: يعني هما ليه اختارنا ما تدخلات
0: لحظه البارح ديكلاراسيون حازم مستوري مهمه برشا مغشش برشا طفل مغشش الماتش الوحيد لحظه الماتش الوحيد لعبه حازم مستوري كونتر هولندا مارك الراجل مغشش برشا غزلك تو سامبلومون قال لك راهو في تبرقه الجمعه كامله نجري على البيس تذكر حازم مستوري في اخر لحظه قالوا له راك ماكش جاي
15: انا نحكي
0: مو حبيت نقول لك راهو مش الخايز الخمسه الغايبين يا شكيب بركه مشكله حتى اللي في الجروب فيهم مشكله
15: تهدي شي
0: يعني انت تجيب انت
15: انا اعطيني هذوما اعطيني انا من الاول كي بديت
0: حتى هذوم يهموني انا حازم مستوري اد معروس خليل العياري انت شديت فيهم صحيح جيبهم في الاخر ثلاثه على البنك
15: شوف هو كوميل
2: ما يلعبوش
0: ثلاثه ما يلعبوش
15: هو كوميل احنا
0: واحد منهم كي هبطوا ماركيش
15: انا توا انت تفهم هذا يفهم كوتش يفهم يعني احنا نعرفه تي الشارع الرياضي يعرف اللي يعيدوني عنده بلاصه
11: بيان سور.
15: تي الشوالي البارح مسكين داخ في امره خلك فرجاني سيسي وبالعيوب اللي عنده الكل ينجم يكون موجود.
11: ترنوا في جربة في أجناء وخلوا وزينك خلينا نجيب ناسنا في جربة ووزين عبيد أخرين لأمريكا
15: يعني أنا نحب
11: فيها العيدوني وحمزة رفيعة وجماعة
15: من نلقى روحي ما نقول
11: بل كان
15: دي فازي ولا أنا ما نفهمش.
11: أما راح حبيت أقول لك شكيم ما هوش كان تدخلات خاطر حتى اللي هزهم كانوا مش مقتنع بهم
15: فنيا توت هي هذه أنا قلت لك هي فنيا
11: يشكر في علي خليل عياري يشكر في خليل عياري بعد في الاخر خليل ما يستاهلش درجين مع هذوم الكل
15: هذه قراءه
11: يلعب في
15: والتوظيف غلط ودي شانجمون غالتين كل شيء كل شيء يعني لا حاجه. وحاجه اخرى احنا رانا مشينا الكوب دافريك ترشحنا وترشحنا الكوب دو موند صدقني الريتم نتاعنا ما فيهوش شانجمون دو ريتم ترش معناتها يعني ريت واحد يجري يعمل في
11: نجموش نجيريو
15: الفوق فولي
11: نجموش نجيريو الفوق
15: ما نجموش صحيح
11: قالك الكوتش حتى فران في الافريك ما نجمش
15: فيكسين
11: الروح كوتش ما رايك في ديكلاراسيون اللي لعبتي
1: مو جو l'effectif avec Aidoun et avec toutes les celles qui a participé à la coupe
11: d'Afrique,
1: la coupe arabe, la coupe d'Afrique avant, ouais. Il y avait une belle ossature au milieu de terrain. Aujourd'hui, sur quel choix on a enlevé cela? Sur quel choix on fait venir des joueurs? Enfin, moi, je donne l'exemple de Ayari. Soi-disant, il joue au PSG. C'est un joueur qui sait. Il est monté à s'entraîner et après allez tu descends parce que t'es pas prêt. T'es pas prêt pour jouer avec le Paris Saint-Germain, t'es pas prêt pour venir en sélection. C'est tout. Et après, pourquoi le choix, c'est il y a un point d'interrogation, le choix, parce qu'il y avait une ossature, comme tu dis, une ossature assez intéressante au milieu de terrain et des bagarreurs qu'il y avait. Et après, bon, est-ce qu'aujourd'hui. On va chercher la jeunesse à l'étranger et au détriment. Mais est-ce que le pari avait réussi? Non. Non, non du tout. On n'a pas réussi. Par contre, le coup de gueule de Abdi. Abdi, aujourd'hui, il n'est pas dans une situation positive parce qu'il paye son éviction de l'équipe de Nice. C'est pas son éviction, il est remplaçant. Il a fait la saison presque en remplaçant. Il a perdu sa place. Plus la sélection nationale, où il pensait remonter le moral, en fin de compte, tout est tombé sur lui. Et là, il a pété le plafond. Parce que ça se dit pas. Hein. Ça se dit pas.
11: Hey, déclaration comme ça. Mais le groupe.
1: Mais là.
11: تحبوا صغار ما لهم صغار يعني انديريكتو كانوا مسبب نتاع الخسائر دول كلهم الصغار
1: toi tu vas faire cette déclaration parce que tu étais remplaçant dans une équipe de Nice t'as pas fait la coupe de France t'as pas fait les matchs de barrage tu vois tu fais des bouts de match t'as perdu ta place je suis désolé aujourd'hui tu fais une déclaration comme ça et il faut s'abstenir c'est une coupe du monde il y a les médias un peu partout et tout et tout et tout et
11: نعم فانت سيكل تعالي العابدي يمكن مع المنتخب خليه ترشق المرة هذه سيبون
2: هو فانت سيكل هو ساعة إجا نحلو خاطر هو ملاعبي قبل كل شيء قبل ما يتكلم كل شيء هو ملاعبي
11: وقايد فريق
2: إجا نشوفوه في التيران ما عمل حد شيء
11: قاد
2: ما عمل حد شيء إيه ما عمل حد شيء
11: حتى منصر
2: وقعد تلعب تيتولير تروى ماتش انت تروى ماتش قعد تلعب تيتولير
11: بس تعرفين هم الكبار استعرفوا
2: إيه كنا بعد انت كي استعرفت راك ما لعبش غير ما فهم الماتش الاخراني هذا راك قلت ما لعبش انت كي فارغ ما عملت حد شيء لكيب ناسيونال ومتغشش سوا ديزون على الانترنور وعلى الجو العام اللي مشيت فيه الكوب دي مون علاش تكمل فيهم ثلاثة ماتش تلعب فيهم انت كيما نجمتش وحاجه اخرى كيما يقول لك راه سازتي با معناها ما يتقالش الكلام اللي قالوا راه يقولوا صحافي يقولوا محب يقولوا كرونيكور اما جوار في وسط الكومبيتيسيون ومازلت تلعب وعندك صحابك يستناو فيك باش تروح بالهم باش تقعد معاهم في الاوتيل وانت تحكي عليهم هكاك
11: هو يقصد انه هو مش ضد الصغار اما راهو صغار لازم وقت قلم قلم قلم تو نحي تو نحي العابد ونحي الطالب ونحي اللي
2: تحب الكلام نتاعو الكل
11: وبداو يبنيو مع الصغار مش
2: الافكار والكلام الكلام اللي قالوا الكلام اللي قالوا الكل انما باهي اما هو ما يقولوش خاطر نعرف احنا العيشه كيفاش تعيش انت راك جوار راه حمزه جوار كي تروح للوتيل وقابلك انت تقول راه صغار وصغار شعمل ولا انت تقول كاروجي هذاك وكاروجي ما يتقالش الكلام هذاك ما يتقالش
11: كابيتان ديكيب
2: كابيتان ديكيب انت اللي دور انت معناها كي تخرج تتكلم تقول الكلام به حتى ما تكذبش ما تكذب ما تقولش كيما الاخرين اللي قالوا لنا خرجونا قالوا لنا جاوبه ما نجمش يكون جاوبه ونقبل 12 بونت وراوي حمزه ويعرف الملاعبي ولعبنا الكوره جاوبه ما نقبلش 12 بونت. نخسر واحد شيء نخسر اثنين بلاش اما مش نقبل 12 بونت وفي ثلاثه ماتشات الجو ماهوش به وجو معك وكنت تنجم تتكلم كلام معناها توري توصل الميساج اما ما تقولش الكلام هذاك
11: واضح ياس سخيري مسكين اللي عملوا في كاريره الكل تحس وتحطهم في الكوبون
2: اخذني انا ياس سخيري انا ياس سخيري انا ياس سخيري من الملاعبيه اللي عجبوني برشا وملاعب ملاعبي وكوارجي وكل شيء لكن في الكوب دي موند ذي سبحان الله درا شنو صار
11: داري ما صارت لحد قبلنا
2: ما صارت لحد هو بيدو غريت ريت الجريماس نتاعو بعد البونتو كيفك
11: بونتو البونتو الاول شد راسه نتاع السويد كتذكر شد راسه والبارح ما تحسوا
2: مش مصدق ما
15: نجم نرجع روحو مع ربي هذاك نجم يكون موجود
2: في الفجر نجم هما ليه هو كملاعب يراو كوارجي و
1: ايثم سخيري سون بوست سو تيران ايلي ترو اون اريير اي ايلي tout le temps ce poste là à l'origine des erreurs on tire ça tape ça rentre on tire un péno tu vois c'est
2: normal ça نقول لك حاجه انا انا انا شنو تحليلي في سخيري الكابيتان
11: هذا ايش نقول لك وكلام حتى عليه العادي
2: عملت له ثقل كبير الكابيتان
11: حتى عليه العادي كلام عليه برشا الناس يقول لك ما تغشش على الكابيتان
2: هو ما كانش من يدخل فيهم الحكاية هذوما كان سخير يجي يكور يلعب نشوفوه في التنام
11: إيه ما تراش خطر سخير كان بحذة العيدوني كان بحذة الولاد عاملين
2: بيكي ليبر ليه نجم يكون
11: شنو تفسيرك شاكيب شنختم شاكيب خليني من الكيب الكل أطلع نجيل الكيب الكل خليني من الكيب الكل
15: صار فيات انه وانا بحذة جوا
11: صحيت
15: حاجتي بهذا نبدأ شيء
11: حاجتي بهذا حاجتي بالروند موم تاع سواديزون القدم راهو الطالبي كاتاستروفيك العابدي كاتاستروفيك السخيري كاتاستروفيك دحمان كاتاستروفيك
15: شبيه
11: هذا شفما هذا كل
15: ينجم يكون كما قلت لك انت تانا انا سبقتك قلت لك وحكيت فيه بقى بكري مع هيثم قلت له راه عادي الجوار تي هو ساعات يجي ماشي يلعب في البطحة ويبدا يلوج على جوار تحب تربحه
11: البارح طلبوا الاولاد تفسير من منصر طالبي في الكونفرنس ما قال ما عنديش تفسير قال لهم انا كاتاستروفيك وكنت خايب باش نروح نفهم روحي نبرد نفهم شنو اللي صار اما راني تو ما نجمش نقول لكم علاش انا كنت كاتاستروفيك اما راني كنت خايب ياسر هذا يا منصر طالبي مستعرف قال مانيش انا مش الروندمون تاعي تاع العاده سالوه قالوا له تبدل لاكس خاطر بحذاك كل مره عبد جديد
15: ما
11: حبش يجاوب لكن قال لي ما نجاوبش على حاجات كيما هكا اما راتهم بعد نحطون نبردو نفهمو روحنا
15: شنو صار. السخيري كان يلا معاه العيدوني وفرجاني ساسي تريو بارافور لي ريناه بالرسمي تريو
2: فما كومبليمونتاريتي
15: فما
1: فما بلوس ديغيغ ايزيتي كات
15: ريليور
1: ديغيغ سيتي كات يبي عابدي كوتي غوش اجوردي ايلي ça a marché en 4-4-2
11: fais le micro
1: ça a marché en 4-4-2 on va Abdi à gauche il y avait Talbi
11: What?
1: Il y avait
11: و فات المشاركه التونسيه في المونديال اسف مشاركه وخيبه للامال بار كونتر لاول مره في التاريخ نجم الراو 9 منتخبات افريقيه في الدور الثاني هيثم 9 منتخبات افريقيه تونس برك شتراو
2: اوزر الناس خدمه
11: نجم
2: احنا اللي تفرجنا فيه تو في الكوب دي موند سورتو لي افريكان معناها خدموا على رواحهم الناس منظمه ناس ديسيبليني تكتيكمون تحس كي حتى كي يلعبوا معناها فما فكره فما افكار قاعدين يطبقوا فيها نتاع مدرب فما معناها اوبجيكتيف يحبوا يوصلوا له ماتش نتذكر ماتش كاب فيردي الاولاني ضد اسبانيا معناها ماتش ما ترى فيه كل شيء ترى فيه الروح ترى فيه ديسبلين ترى فيه ناس كيفاش تقاتل على الكره نتاعها على الاوبجيكتيف نتاعه يعرف اللي يلعب ضد معناها من احسن ليكيبات اللي تعمل كونسيرفاسيون دو لا بال وتصبر كل شيء لكن استقتلوا باش ينجموا يخرجوا ان بوان ويعملوا معناها
0: لا قدام قدام فرصه تاريخيه مش ترشح كافير 3 بوان تلعب ضد السعوديه 2 بوان ربي تلعب ضد السعوديه عندها فرصه ترشح مبروك لافريك دو سود اللي ترشحت المغرب ترشحت الكوت ديفوار ترشحت مصر ترشحت فرصه كبيره لكافير السنغال يمكن اصعب وضعيه فيهم الكل يمكن الاقرب يمكن تروح معانا ميسينو زير ترشحت شو اسمه الاخرى غانا ترشح معناتها راهو 9 منتخبات باش يترشحوا 8-7 باش يترشحوا
1: السنغال سي لا ديسيبسيون
0: سي اكزاكتومون خاطر البول زاد ميسيل
1: لي جوار لي زيكيب افريكان يا 90% دو جوار ميم 95% دي جوار سون فورمي اي ني لابا ان اوروب اي جو دون لي شامبيونات اوروبيان اي اون لي فوا سي دي سي سي كونيس توس اي Aujourd'hui, cette discipline, elle rapporte beaucoup. Comme il a dit le joueur, qu'est-ce qu'il a dit l'entraîneur du Sénégal contre la France ? Il a dit on a été battu par une équipe africaine.
0: Merci beaucoup, coach. Majoub Labidi, merci Cheki, merci Laitham El Mezzi, merci Nestrine, l'équipe Kemla, bien sûr. Tlaqaou le soir
2: prochain. Mais
0: nous disons sport.
2: Aja Barka, nhab nhani joueur عندي Amin Alj, تحصل على من هو الانجنيور ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله ربي ديما ناجح ونحبوا احنا اللاعبيه كيف ناكل ناجحين في الكوره وناجحين في الدراسه نتاعهم.
0: بيان سور ميرسي بوكو يعطيك الصحه ان شاء الله الف الف مبروك يا هيثم لي وللولاد الكل اللي تنجحوا واللي يتفوقوا نتلاقاو الاسبوع القادم صباح الخير الناس الكل.
16: حديثنا سبور مع حمزه الطياشي كل نهار جمعه على اكسجين اف ام. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقاو فيه كل الاخبار الرياضيه على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه فلة من احسن الرياضيين والفنيين في الجهه. شكيب المهوش، خالد مراد، محجوب العبيدي، ابراهيم الصحباني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعه من ما 3 حتى للخمسة متاع العشيه على الاذاعه الاولى في اقليم الشمال اكسجين اف ام. حديثنا سبور مع حمزه الطياشي.
17: راديو أكسجين FM صوتك بالصوت العالي.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة
1: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم. الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
2: يخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت المور وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بسال للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
4: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
3: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبخومي شواء من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتيين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفولاين 57 039 000.
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayertek fi Eyedi Emina. Majmoua Wes au Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtek Ouedouk. Ou Mahom, Tensash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448 و الا 27 957 613.
5: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني. وزادا تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
6: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
7: أكسجين
8: أكسجين أكسجين.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، إجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: تبعني الدنيا زينة، تبعني الدنيا زينة.
3: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا؟
4: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانه،
3: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
3: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك الموبل برهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شاوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شاوروم موبل برهومي، طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه، انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
7: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العدل. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
8: راديو أكسجين FM. صوتك الصوت العالي.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: تبعني والدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني والدنيا زينة.
3: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي دور تونس الكل، وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا؟
4: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانا،
3: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
3: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه انفولا 28 820 280. أغيث البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
7: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي. مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
4: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou awes aw kibira min qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, twafrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet sopa Distrigo, irafko, ou bensiha al karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 613.
5: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشي دو بولي ماغيني. وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
6: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اوكسيجين اف ام بالصوت العالي.

خنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا

0: جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير، احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
1: يا ولاد الدار خليكم ركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم صباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج. معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 071. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.
6: Oxygène.

0: ناس بكل نجمة مكرت لنا رافت العدية مني كنت الوما اللي حافظ كل شي بجسمي مو انت وانا بنا بعد رسمك طيام عليك اخشو اشتغل وجودي بطوف حوالي روحي روحي بطوف بيت وبيت قلبي يكون
1: راديو اكسجين.

0: وطردوا ديما معانا
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
2: الراديو أكسجين FM
3: صوتك بالصوت العالي.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: يخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومة بلونجون، قهوة على صوت الموج، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حديثنا سبورت مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. أكسجين أف أم بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: عطرها
1: محلك محلك. وقد تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محلك محلك وانت تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محلك وانت تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة. محلك وإحنا ناشحين بالكلمة الطيبة وبتعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
2: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
1: أمين يا رب العالمين.
3: دعوة حلوة فتحة سكام.
1: محلك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحلك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فام القلب لحني، هذه كلمتي للميمة، الميمة لحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.